0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: New track. Present and forecast.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا تشات مايد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

أني خرزوز مريافة كاثيلوخن من راديو عنكاوا الذبذبتا شو تشي بوينت شو.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق يافة برخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة، برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شوى

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وفي حلقتنا لهذا اليوم سوف نتناول موضوع من المواضيع المهمة التي تمس حياتنا بشكل عام في مرحلة من مراحل حياتنا، ممكن أنه نحتاج هذا الموضوع، موضوع البدانة وأدوية البدانة. معنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم المتألق دائما الدكتور سوران حسن زنجنة، اختصاص الباطنية والقلبية والتخصص الدقيق في الغدد. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور. أهلا بك.
2: صباح النور دكتوري.
0: دكتورنا الغالي، بالفترة الماضية ظهرت ضجة كبيرة على بعض الأمور اللي هي تؤدي إلى التخسيس أو مثلا التنحيف. بعض من عدها كان أنه الناس قالت واو، وبعض من الناس قالوا لا جاب نتائج مو زينة. قبل ما ندخل بهاي التفاصيل حابين نعرف منك ليش اليوم البدانة قامت تعتبر هي مشكلة هرمونية أو خلل هرموني وليست مجرد إفراط بالطعام أو خطأ في العادات الغذائية.
2: تمام. أول شيء شكرا على الاستضافة. تمام. الفكرة السمنة قبل كانوا ما يعتبروها مرض، يعتبروها أنه الخلل بالمريض أو بالشخص السمين اللي عنده سمنة أنه هو دا يأكل هواية أو ما دا يتسوي رياضة. تمام. يعني خلنا نقول كانوا يعتبروها فشل إرادة وأسلوب حياة غير صحي. لكن مع مرور الوقت مع الدراسات ومع البحوث تبين أنه السمنة مو بس مرض، هو مرض مزمن معقد متعدد الأسباب، ممكن يدخل في فترات ركود وفترات أنه يرجع مرتلاخ ينشط. وهو الخلل هنا مو أنه الشخص ده يأكل هواية أو ما ده يتحرك أو ما ده يصرف سعرات حرارية، لا بالعكس، الخلل هنا أكو شيء محور اسمه محور الدماغ والجهاز الهضمي والأنسجة الدهنية. تمام. نعم. البرين جت أديبوسيتي أكسس. تمام. شي يصير هنا، احنا وزن الإنسان اللي يتحكم به هو الهايبوثالاموس اللي هو جزء من الدماغ، هذا الجزء مثل الثرموستات. تمام. يقول أن هذا الإنسان هذا وزنه، إذا وزنه قل بأي طريقة من الطرق راح يخليه يرجع لذاك الوزن. تمام.
0: يعني هنا هو عندنا جزء من الدماغ اللي دي يخلينا نحافظ على الوزن.
2: نعم، اسمه الهايبوثالاموس، وهذا الهايبوثالاموس تشكل خلال رحلة الإنسان منذ البدء. تمام. هم شنو الفكرة هنا، أن الإنسان البدائي كان ما عنده وفرة بالأكل.
0: نعم.
2: تمام. كان يصيد ويأكل.
0: نعم.
2: فمن كان ينزل وزنه. تمام. الدماغ كان يقول احنا داخلين بفترة مجاعة ماكو أكل.
0: نعم.
2: فشي يسوي هنا يزيد الجوع بحيث انه يلقى أي شيء يأكله، وثاني شيء يقلل صرف السعرات الحرارية بالجسم، أكو شيء اسمه البيزل ميتابوليك ريت.
0: نعم.
2: تمام. المعدل الأيضي للحرق.
0: يعني حسب ما فهمت منك هو يكيف جسمك من يحس أنه أنت صار عندك نقص، حتى هذا التكيف يخليك تصرف أقل، لكن في نفس الوقت يزيد عندك الاحتياج نحو الجوع.
2: تمام.
0: أو يخليك تحتاج الأكل أكثر.
2: حتى نبسطها كل شهواية، الهايبوثالاموس أو الدماغ يشوف نزول الوزن حالة مرضية ويشوف زيادة الوزن حالة صحية، يعني كل ما أنت فقدت وزن هو راح يحارب إلى أن يرجع لك الوزن هذا.
0: أبا.
2: تمام. هذا ثريفت جين ميوتيشن، هاي طفرة اكتسبها الإنسان منذ البداية حتى يحافظ على الوزن، ومع الأسف الأكل حاليا متوفر.
0: هذول بالنسبة للناس اللي خلينا نقول وزنهم اعتيادي، بس هو هنا الهايبوثالاموس مدى يشوف انه احنا عندنا صارت زيادة بالوزن، صار عندنا يعني مخزون زايد.
2: تمام. هو هذا السيت بوينت، هذا الوزن المحدد اللي يعتبره الجسم هو الوزن الطبيعي، ممكن خلال فترة من العمر اكو تيرن اوفر بوينت، نقطة معينة من العمر راح يزيد بيها، بحيث انه هو كان يعتبر قبل 60 وزن الطبيعي للانسان. يصير فات شيء معين الى الان ما معروف هذا السبب، يقوم يفكر انه لا والله 60 مو وزن طبيعي، لازم يكون هذا الانسان يكون 70 او 80. ويقوم يحافظ على ال 80 باي طريقه ممكنه.
0: بعدين يشوف ال 80
2: ممكن كل شيء كل شيء يصير. فبالتالي هنا المشكله، انت اعتبرها مثلا انت السبلت. تمام. من تخليه على 25 انت تريد الغرفه تحافظ على 25.
0: صحيح.
2: تمام. من تفتح شباك ما راح يتغير الغرفة، راح يدخل هواء حار، لكن السبلت راح يزيد كفاءته إلى أن يوصل 25. نفس الشيء، نفس الفكرة. أنت من تنزل وزن، الهايبوثالاموس يقول أوكي على عينه على رأسي، أنت نزلت وزن أوكي أنا راح أخليك تجوع أكثر بحيث تأكل أكثر، وأخليك ما تحرق سعرات بحيث أنه وزنك يرجع يزيد.
0: يعني هو أكو فتشي بداخل الجسم دا يعاندك، يعاند نزول الوزن،
2: يعاند نزول الوزن. هو بفكره هو دا يحافظ عليك أنت، لأن دا يشوف أنه إذا أنت وزنك نزل أنت عايش بمجاعة، فدا يحافظ عليك على صحتك بس بطريقة غلط.
0: شوف الفكرة هنا، الموضوع أنه يعني مو بس خلينا نقول الأشياء الخارجية، هي مثلا من جيم هو متعب، من ريجيم هو متعب، من نوعية الغذاء خلينا نقول اللي راح تاكله هو متعب، لا جسمك أيضا راح يعاند هاي الطريقة وراح يقول لك لا رجعني للوزن. زين، هل يوجد أمراض هرمونية تسبب السمنة أو هي عرض ثانوي من أعراضها؟
2: نعم، هو السمنة هو مرض بحد ذاته، ولكن عندنا أمراض أخرى ممكن تسبب السمنة كمضاعفات. مثلا عندنا مرض خمول الغدة الدرقية، تمام، الجسم بحيث معدل الحرق مالته راح يقل، تمام. وثاني شيء خلينا نقول يصير تجمع بالسوائل وشغلات اسمها ميوكوبوليساكرايد تتجمع بالجسم، يسوي لنا خلينا نقول شويه بدانه او سمنه. هذا واحد. عندنا متلازمه تكيس المبايض بالنساء، تمام، اللي تغيروا اسمها طبعا، سووها يعني متلازمه المتعدده الهرمونات الايضيه المبيضيه، تمام.
0: ايش دعوه؟
2: يعني هو الاسم طويل بس يعبر عن الموضوع اكثر. المشكله مو بس من المبايض، ترى المشكله انه الانسجه ماذا تشتغل، انسجه دهنيه، اكو مقاومه انسولين، كل شغلات ناجمه
0: حتى ينطوا وصف اكثر شموليه،
2: اكثر شموليه. تمام. هماتهم متلازمه التكيس، يكون عندنا مقاومه انسولين هم تزيد الوزن. عندنا مرض كوشنج، متلازمه كوشنج اللي هي فرط افراز الهرمون الكورتيزول، تمام، يعني عن طريق الجسم او المريض دا ياخذها الكورتيزونات بجرعه عاليه، هماتين تزيد الوزن. عندنا نقص هرمون النمو، تمام، هماتين يزيد الوزن.
0: هواية أمور هرمونية، بعض الأشياء ممكن تكون يعني ما معروف واحد عندي، يعني مثلا مقاومة إنسولين، يعني شون يبين عندي مقاومة إنسولين؟ يعني ماكو أعراض تبين، بس يبين سمنة
2: ممكن أكو أعراض بسيطة المريض يتجاهلها، ممكن يكون أكو لحوم زائدة، تغيرات بالجلد، شواك أسود.
0: هاي الزيادات الجلدية هاي تعتبر علامة من علامات؟
2: نعم، واحدة من علامات مقاومة الإنسولين هي زوائد اللحمية، السكين تاكس.
0: أوكي، في أي مكان من الجسم؟
2: يعني عادة هي تكون أكثر شيوعا بالرقبة، تمام، بالإبط، خلينا نقول بالجزء الأعلى من الفخذ،
0: بين الفخذين.
2: أي
0: زين، الرقبة ممكن يصير عليها اللون الغامق،
2: يصير شيء اسمه الشواك الأسود، يعني شواك الأسود. يعني يصير لون بني إلى غامق وبيه ثخن،
0: ثخين شوية. هاي واحدة من علامات، نعم، مقاومة الأنسولين. جيد، ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو. صباح الخير.
1: الو، صباح الخير دكتور.
0: يا اهلين، صباح الخيرات، يا هلا ومرحبا.
1: اهلا بك. هلا،
0: من وياي؟
1: رحاب.
0: يا اهلا وسهلا ست رحاب، يا اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا بك. طبعا ارحب بالدكتور سوران، وعندي سؤالين. الو،
0: تفضلي.
1: السؤال الاول، هل كل أدوية علاج السمنة هي مناسبة لكل شخص؟ والسؤال الثاني، هل توجد أدوية تقلل من امتصاص الدهون بالطعام، من الطعام؟
0: أسئلة جميلة، تابعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك.
1: شكرا لك.
0: نعم دكتور.
2: زين، نجاوب ست رحاب.
0: أي نجاوب
2: ست رحاب، بالنسبة هل كل أدوية السمنة مناسبة لكل شخص؟ أكيد لا. تمام، أول شيء إحنا لازم نحدد شنو مؤشر كتلة الجسم. هل المريض عنده فقط زيادة وزن، أو عنده سمنة درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة؟ هل ممكن تنحل بأدوية؟ ممكن مرات المريض يحتاج عملية جراحية. الأمراض الأخرى اللي عند المريض ممكن تحدد شنو نوع الدواء اللي ينطي. خلينا نقول زيادة الوزن هي يشقد، بحيث أنه إذا هي زيادة الوزن كل شهواية مو مال أنطي دواء فقط، قابلية أنه ينزل 5% من كتلة الجسم. تمام. وبالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لأكو دواء ينزل يعني يمنع امتصاص الدهون من الأكل، نعم أكو دواء اسمه الأورليستات، تمام، اللي هو زينيكال. تمام. هذا شغله شنو؟ انه يقلل 30% من امتصاص الدهون بالامعاء. فانت الوجبه اللي تاكليها 30% من الدهون ما يمتصها الجسم وانما تخرج عن طريق البراز. لكن مشكلته هذا الدواء انه الاعراض الجانبيه مالته هوايه، ونسبه تنزيل الوزن مالته هي 3 الى 5% من كتله الجسم. يعني اذا المريض وزنه 100 كيلو ممكن يوصل 95 الى 97 كيلو
0: بالشهر
2: كاستخدام كامل. اصلا
0: استخدام كامل اوكي تمام زين. متى على الشخص ان يراجع الطبيب الغدد؟ يعني خلينا نقول عنده زياده كم كيلو، لو عنده زياده كيلوات 10 وفوق، وهل صار لفتره طويله دا يحاول يلا يراجع الطبيب؟ لو راسا اول ما تكون عنده هذه وهو ما محاول يراجع الطبيب.
2: تمام، اول شيء اذا كان عنده زياده وزن غير مفسره تمام. احنا شنو هي زياده الوزن غير مفسره؟ انه المريض خلال 6 شهور زاد 5 كيلوات بدون ما يزيد اكله وبدون ما يقلل نشاطه تمام. يعني وزنه دا يزيد بدون سبب، 5 كيلوات خلال 6 شهور، ذاك الوقت لازم يراجع طبيب غدد حتى يعرف شنو سبب زياده الوزن هاي. اذا المريض هو عنده مرض السمنه او زياده الوزن وده يحاول ده ينزل الوزن باكل صحي ورياضه وماكو فايده تمام، هم لازم يراجع طبيب الغدد تمام. اذا المريض عنده اعراض اخرى وهي زياده الوزن او السمنه، مثلا عنده اعراض خمول الغده، بروده بالاطراف، امساك، خلينا نقول دوره شهريه غزيره، تساقط شعر غير مفسر، هم لازم يراجع طبيب الغدد. اذا عنده اعراض متلازمه تكيس المبايض تمام، هم لازم يراجع الطبيب تمام. هاي الشغلات الاساسيه اللي لازم يراجع بها الطبيب. او عنده اعراض مثلا مقاومه الانسولين اللي قلنا عليها، شواك اسود، زوائد لحميه، اعراض متلازمه كوشنج اللي هي سمنه وسطيه، الجلد يكون كلش خفيف، يكون عندنا طقع تحت الجلد. هاي الحالات لازم
0: دكتور بعض الحالات، يعني يمكن اني هاي شويه استوقفتني بصراحه وشويه دقت على وتر معين من قلت 5 كيلوات بست شهور. لا انا اعرف ناس شهر زيد 5 كيلوات.
2: لا هاي لازم فورا يروح على طبيب غدد، لان هاي
0: الزياده اكو ناس تشتم القهوه تسمن.
2: لا مو لهالدرجه. لا هو شوف انه اي زياده وزن غير مفسره، خاصه انه المريض مثل ما قلت لك وزنه، يعني خلينا نقول اكله ما زايد وحركته ما قلت، يعني ما مفروض يزيد وزنه، لازم يراجع طبيب غدد.
0: لهذا اغلب الاشخاص يقول لك اني اتمنى اكل مثل ما ياكلون الاضعاف بس ما اسمن. المشكلة أنه فعلا هو دا يأكل بمقدار مثل الآخرين، لكن أن اللي عنده جسمه طبيعي دا يحرق بشكل طبيعي دا يستفاد من هذا الأكل، والشخص الآخر عنده دا يحرق بكمية أكبر دا يخزن أكثر دا يصرف طاقة أقل في النشاطات، فلهذا دا يزيد وزنه
2: كلش. أنه أنت ممكن أنه هذا الشخص عنده مرض هرموني هو مسبب لهاي خلينا نقول زيادة الوزن على الرغم من الأكل القليل تمام، أو ممكن فقط يكون عنده مرض السمنة اللي هو مرض مزمن، قلنا مرض مزمن متعدد الأسباب، واحد من أكثر الأمراض عنادا تمام. يعني إحنا عندنا السكري مرض يسيطر عليه بسهولة تمام، الضغط يسيطر عليه، الدهون تسيطر عليه، لكن السمنة مرض عنيد جدا تمام.
0: عنيد
2: الدول اللي فيه ده هسه ممكن ورا فترة ما يشتغل عليه. وعندنا مرضى أكل صحي ورياضة ما فات، بدينا لهم على أدوية سمنة ما فات، راح سوى عملية جراحية تحويل مسار نزل وزنه شوي، بعدين هم رجع. سمى سمنة معاندة وموجودة هواية حالات، فاضطرينا ورا العملية الجراحية إنه نرجع نعطي أدوية السمنة.
0: أوبا.
2: أي والله.
0: والموضوع هنا أنا هل هذا الخلل هو خلل خلي نقول صار بالجسم نتيجة أمراض معينة، مثلا واحد تمرض مثلا بمرض معين، مثلا مرة من المرات عدة الصفراء، مرة من المرات صار عدة زائدة، مرة من المرات الكبد ما ننضرب، بعدين لهذا جسمه قام يصير عنده خلل هرموني وبعدين صار عنده السمنة، ولا هي لا السمنة بحد ذاتها بلشت وياه من هو صغير بسبب شيء وراثي؟
2: شوف انت السمنه عندنا اسبابها، اول شيء اكو استعداد وراثي،
0: هاي واحد.
2: اكو شيء اكو سمنه وراثيه،
0: العائله كلها عندها استعداد
2: زياده وزن او سمنه. ثاني شيء يبدي هنا الاسباب المحيطيه تمام. الانسان هذا ممكن اكله مو صحي هم يسبب سمنه، ما عنده رياضه هم يسبب سمنه. عنده هسه حاليا عندنا شيء اسمه اندوكراين ديسربتنج ماتيريالز تمام، خلينا نقول المواد اللي تسبب خلل بالهرمونات، مثلا البلاستيك اللي بالمي والهاي والمايكرو وكل شيء اللي ده نستخدمه، اكو شيء اسمه المايكروبلاستيك
0: اللي بيدخل الجسم، يعني المواد اللي ده نستخدمها لحياتنا اليوميه قام تتاثر على الغدد مالتنا.
2: تمام.
0: اللي هي من ضمنها البطاله مال المي، ممكن نقول بلاستيك
2: بطاله المي، الشغلات اللي تعلب بها الاكل، خلني نقول حتى
0: مو عينو قلاصات ديسبوزابل،
2: فرش الاسنان ممكن
0: فرش الأسنان.
2: خلي لك انه مايكرو بلاستيكس تدخل للجسم. تمام.
0: العلاليق مال
2: كل شيء هذا. ايوه. فهنا أنا هذا واحد، وثاني شيء التلوث البيئي. أي. هم شافوا انه يسبب زياده سمن، زياده وزن وسمنه واختلالات هرمونيه، واحنا ما شاء الله علينا بيئتنا كلش ملوثه
0: من دخان، ومن
2: دخان على مصانع،
0: على غبار، على
2: على انه ناس خلني نقول مدى تهتم بالجانب التخضير والأشجار والتشجير. تمام. فهي عوامل متعددة كلش.
0: زين. بالسنوات الأخيرة انتشرت أسماء قوية. قبل كنا زينيكال كانوا معترف به من ال FDA وكانوا يوصون به، كانوا يقولون بس هذا.
2: زين.
0: فالبقية كان أتذكر حتى بوقتها كانكم إذا تتذكر كان ريد كات يعني منافس، وبعدين طلعت أدوية، وبعدين طلع هيدروكسي كات، بعدين طلع بس طبيا قال لك الأورليستات الزينيكال.
2: تمام.
0: والزينيكال هسه مثل ما شرحت قلت هو يقلل النسبة، يعني يمنع امتصاص الدهون، لكن هو أنت الدهون اللي عندك أساسا مدى يشتغل عليها
2: شلون ده يشتغل؟ ممكن يشتغل عليها بشكل لا مباشر،
0: إنه
2: إذا أنت امتصاص الدهون عندك قليل
0: يضطر يطلع من المخ،
2: يستخدم سعرات من مصدر آخر من اللي هي ممكن الدهون اللي بالجسم.
0: أي. وإذا إحنا عندنا الثيرموستات اللي هو قلت الهايبوثلامس، ده يقول إحنا بحالة مجاعة وأنا ما أفتح المخازن مالي، بس هذا غير فقري يعني صدق يعني هست يعني تعدك بالمخزن يا أخي طلع.
2: هو قلبه قلب أم بس الطريقة غلط.
0: يا أخي وإحنا دريد نصرف حرر لنا إياها. زين. فهذه ضجة صارت، هذه طلع لك منتج قال لك ساكسندا،
2: اي ليراغلوتايد،
0: عافية ساكسندا، بعدين طلعوا جماعة السكري قال لك يا معودين وين ساكسندا مالتنا جماعة السكري،
2: تمام
0: احنا ننزل بيه سكري، قال لك لا هذا كل شيء، طلعوا جماعة التغذية قال لك احسن شيء نزل وزن،
2: تمام
0: ماكو شيء، اسبوعين ثلاثة هوب طب طلعوا لك اوزمبيك،
2: تمام
0: قال لك اوزمبيك هذا بعد اضبط، رجعوا مع السكري قالوا هذا هم مالتنا اللي حكيهم عليه.
2: زين.
0: آخر شيء
2: المونجارو تيرزيبتايد. هذا مو آخر شيء، آخر شيء إلى الآن.
0: إيه إلى الآن.
2: أكو جاي بعد بالطريق.
0: أكو مو؟
2: واي أكو.
0: حلال الله أكبر. زين هسه هي ساكسندا لو أوزمبيك.
2: زين.
0: لو مونجارو.
2: تمام إحنا خلنا نبديها واحدة واحدة، خلنا نبدي من أدوية السمنة القديمة.
0: أي.
2: تمام اكو
0: هيك يراد لنا اربع حلقات
2: براحتك
0: احنا
2: متفقين قبل
0: يلا اوكي
2: شوف هي ادويه السمنه القديمه عندنا مثلا الاورليستات تمام اللي هي يمنع 30% من الدهون اللي ناكلها تمتصها الجسم فيطلع عن طريق الخروج. الاورليستات مشكلته انه تنزيل الوزن مالته قليل 3 الى 5% على مدى عام. تمام. واعراض الجانبيه كلش مزعجه. تمام. بحيث ممكن تسبب الام بالبطن، إسهال، تغيير بلون البراز، البراز راح يكون دهني، ومرات ممكن يكون حتى عدم سيطرة على الخروج. تمام؟
0: نعم.
2: هذا واحد. عندنا أدوية أخرى اللي هي النالتريكسون بابروبيون. ما عندنا يا هنا، عندنا البابروبيون واحدة وممكن يستخدم أوف ليبل خارج السياق. تمام؟
0: هذا المانع الشهية؟
2: هذا يمنع الشهية. تمام؟ بس شنو هنا أنا؟ كل هاي الأدوية طبعا تحت إشراف طبي لازم. أوكي؟ عندنا
0: هذا بأعراض جانبية
2: أكيد ممكن ينزل 8% من الوزن، لكن ما لازم الشخص يكون عنده ضغط، أمراض قلب، يعني يزيد الضغط، يزيد دقات القلب، ممكن يزيد أمراض القلب
0: بخطورة هذا
2: كلش. عندنا التوبيراميد تمام والفنتيرامين. التوبيراميد والفنتيرامين، توبيراميد واحدة موجود، الفنتيرامين ما موجود يمنا. تمام. ممكن هم يستخدم أوف ليبل، لكن هم أعراض الجانبية هواية. تمام. فاستخدامه قليل. اللي يستخدم هنا كل شيء هواية هو الأورليستات والأدوية الأخرى اللي هي ال خلينا نقول ساكسندا، الراغلوتايد أو الأوزمبيك والبيجوفي اللي هو السيماغلوتايد، والمونجارو اللي هو تيرزيبتايد. تمام.
0: الوقوفي هو نفس الأوزمبيك،
2: هو نفس الشيء. تمام. نحكي عليهن لو بعد.
0: أي.
2: يلا أوكي. اللي راغلوتايد واللي هو الثاني طبعا كلهن فكرتهن شغلهن نفس الشيء. أول شيء يروح على المركز الشبع والجوع بالدماغ.
0: نعم.
2: تمام. يخلي انه افرازات هرمونات الشبع تزيد. تمام،
0: يخلي إفراز هرمونات الشبع تزيد،
2: تمام،
0: يعني يخليك تحس شبعان،
2: تمام، وتقلل إفرازات هرمونات.
0: هذا دنحكي على السكسندا،
2: سكسندا أو زمبيك أو سكسندا أو زمبيك أو ويجوفي أو مونجارو،
0: مونجارو، تمام. هذول كلهم نفس الفكرة،
2: نفس الفكرة،
0: مع العلم هم من عوائل شوية باختلاف.
2: السكسندا وال
0: جي بي ال دولا،
2: اي السكسندا والاوزمبيك اثنيناتهم جي ال بي 1 ريسبتور اغونست، يحفزون مستقبل واحد اللي هو الجي ال بي
0: 1.
2: الترزيبيتاد او المونجارو يحفز مستقبلين، الجي ال بي 1 والجي اي بي 2.
0: حلو، اذا هم نفس الفكره، يزيد هرمون الشبع،
2: هذا واحد. ثاني شغله يروح على المعده والجهاز الهضمي، يقلل حركه الاكل بيها، فالاكل يبقى اكثر، تمام. الاكل من يبقى اكثر بالمعده راح تشبع بسرعه، تمام، وراح تجوع متأخر،
0: لأنه بعد المعدة ما فارغة،
2: تمام،
0: فالمعدة ما تحس أنه محتاجة شيء، فما تدز للهرمونات البقية، تقول لها دز رسالة للدماغ خلنا أكل. حلو،
2: تمام، هذا ثاني. وحتى أكو أبحاث أنه تقول أنه هذول الأدوية تأثر على مستقبلات التذوق باللسان، بحيث أنه الاستطعام ما يبقى مثل قبل. يعني انت شهي، احنا الشهية عندنا شهيتين، شهية ناكل حتى نعيش، وناكل لان نحب ناكل، تمام. ناكل حتى نعيش راح يقل، لان الاكل يبقى بالمعدة فترة اطول، تمام. وناكل حتى لان نحبه، هو اصلا يشتغل عليه بالمستقبلات الموجودة بالدماغ،
0: هذا يزيد الدوبامين، يخلينا نفرح، ما ادري شنو كذا.
2: فهاي الشغلتين اثنيناتهم يصير تنكبس، تمام، فالمريض يحس
0: بس
2: شبعان.
0: بس هيك بس هيك مو حلو، يعني هيك ما راح تفرح.
2: لا تفرح، تفرح بشكل أبسط، تمام. قبل ما كنت تشبع، كنت تأكل الأخضر واليابس على مود بس شوية تفرح،
0: بس
2: كمية أكل قليلة تخليك
0: تفرح،
2: وتفرح من ينزل الوزن.
0: أوكي، لطيف،
2: تمام. وحتى هسه أكو دراسات إنه أدوية الترزيبيتايد، أكو دراسات بدوها يستخدموها بالناس اللي عندهم إدمان السجاير والكحول.
0: لطيف. فيخلي أيضا هو ما يدخل، لأنه هذا مرتبط بإحساس الشهية، أنه مشتهي على مدفرة المكافأة والهدية. أوكي، لطيف، زين. بما أنه المونجارو يشتغل على ريسبترات اثنين، على مستقبلات اثنين، يعتبر هو الأقوى في زيادة نقصان الوزن
2: في الوقت الحالي؟ نعم، الترزيبيتات أو المونجارو أو الزيباوند اسمه، تمام، يشتغل على مستقبلين اللي هو الجي أل بي 1 والجي أي بي 1. نسبة تنزيل الوزن بالنسبة للمونجارو تقريبا هي 21% من مجموع كتلة الجسم،
0: يعني واحد إذا وزنه 100 كيلو راح ينزل 21 يعني كيلو خلال الكورس،
2: أي يعني تصير 79.
0: رقم جميل
2: كلش، تمام. أوكي،
0: هذه مدة الكورس إيش قد؟
2: على الأقل 4 إلى سنة، لأن هاي
0: أربعة أشهر إلى سنة.
2: تمام، لأن هي الدراسات سووها كملوا بها، بعض الدراسات سنة ونص، بعض الدراسات سنتين.
0: زين دكتور، هسه يسمعنا واحد يقول دول ايش يحكون بيا عالم عايشين، أربعة اشهر الى سنه نزل 21 كيلو. البارحه انا قاعد ورا ما قلت لك باكر حلقتنا عن ادويه السمنه، فراسا الانستغرام خلف الله عليه كان يتجسس الظاهر على مكالمتنا، فطلع لي اعلان انزلك 20 كيلو بخمس ايام.
2: حقه،
0: ويرتدز لك يعني رأسا حقه. بس قلت هذا دا يستفزني قبل الحلقة،
2: ما عنديش كان بشنو يستفزني
0: يعني
2: بشنو
0: يعني
2: ينزل.
0: احنا هنا نقول سنة
2: بدوه،
0: ما اعرف يمكن يحرقه يقسبه على النار ينزل، شلون ينزل 20 كيلو
2: هم راح ينزل القى
0: شوي شلون ينزل.
2: لا، الفكرة هنا احنا نزول الوزن مو هدفنا، احنا نهدف انه ينزل الوزن ونكسب صحة، تمام، مو اي نزول وزن هذا صحي.
0: ها، اذا اكو ادويه اخرى
2: موجوده، اكو
0: انتم ما تعترفون بها، هي تاذي الجسم،
2: تمام. اكو دواء اسمه السيبوترامين، تمام،
0: اي
2: اكو دواء اسمه اللوركارسرين.
0: هذا شو يسوي؟
2: هذني سحبوهن من الاسواق،
0: أي،
2: بالثمانينات وبالتسعينات، لان كانت تسبب برامج سرطانيه.
0: اوبا،
2: فانت هاي الادويه اللي تجيك حاليا، سليم فيت، سليم كات، ما اعرف شنو، كلهن يا اما ما تشتغل وخسرت فلوسك،
0: أي،
2: وهنا لازم تكون فرحان لان ما صار بيك شيء.
0: أوكي.
2: او تشتغل ولا سامح الله بالمستقبل تسبب لك اورام
0: شرب.
2: فانت احمد ربك انه ما تشتري، واذا اشتريت احمد ربك انه ما نزل لك وزن، يعني ما بيشي
0: يراد انه فاصل بامبر بارم بامبر. فاذا اكو اشياء تنزل وزن بسرعه، لكن نتائجها على المدى الطويل على جسم الانسان كارثه،
2: خاصة هاي المنحفات والمعرفة
0: المنحفات
2: كلها، يا إما ما تشتغل أو إذا اشتغلت بيها مواد مسرطنة.
0: ومستر فلان أولمبيا ومحمد دشداشة وذول الإعلانات شو اسمه وفلان ما أدري شنو يطلع يسوي لقاءات وهذا نزلته وهذا نزلته هذا كله باي باي
2: كله باي باي.
0: يا سلام. زين نجي على الأدوية مالتنا اللي هسه حاليا معترف بها.
2: تمام.
0: ساكسندا أوزمبيك مونجارا.
2: تمام.
0: بغض النظر بعدها أسماء ثانية.
2: أيه.
0: احتمال بغير دول اللي يسموها ال الويغوفي زباوند ال أي أعراضها الجانبية شنو؟
2: زين. أعراضها الجانبية هي أول شيء أنت من قللت حركة الأكل بالمعدة إيش راح تحس؟ ممكن تحس غثيان. تمام. لأن الأكل شوي بقواقف.
0: أي. الغثيان هو شعور بعدم الراحة واحد نفسه تلعب خلي.
2: تمام. أي. أوكي. أو الارتجاع المرئ أنه الحموضة تصعد لي فوق.
0: لأنه باقي بالمعدة الأكل.
2: فإنه الحموضة تبقى فترة أطول.
0: فمن واحد يزيد يخلي فيبقى بالمرئ فلهذا ارتجاع يصير.
2: مرات نادرة ممكن خلينا نقول تقيؤ زواع. تمام. ممكن لأن تحرك تقلل حركة الأكل بالأمعاء ممكن تسبب إمساك. تمام. وإذا زيدنا بالأكل ممكن تسبب إسهال.
0: تصير بالعكس.
2: تمام. سبب شيء اسمه السلفر سميل، المريض يحس انه عنده تجشؤات، عنده تريوعه مثل ريحه الكبريت، مثل ريحه البيض الفاسد.
0: أي.
2: تمام. هذني كلها اعراض مؤقته ومع مرور الوقت تتحسن، وخاصه اذا المريض التزم بالتعليمات اللي يقول عليها الطبيب من يستخدمه. انا المريض يجيني على ادويه السمنه واشوفه هو مناسب
0: او مو، بس دواء وركض اكو تعليمات.
2: بدون تعليمات راح تكره روحك، راح تكره الدواء وراح تعوفه. تمام.
0: كان عندي صديق فد مره خابرني قال لي على ما اعرفك سموري اريد شو اسمه مونجارو. قلت له شلون؟ قال لي ما بعد حبايبك هوايه واصدقائك هوايه لانه هنا شوي غالي، اسمع عندي يجيبون من دبي كذا من شنو يسافرون. قلت له ابى اشوف لك طبيبه تغذيه من جماعتنا واذا هذا يعني اتوصله بالش اسمه. قال لي هو طبيب تغذية ويقول لي أكل ولا تأكل وهذا. قلت له سالفة بعد بيعمي فلا أكو تعليمات. إذا
2: تعليمات كلش أنا أقول له أول شيء طبعا لازم أخذ منه تاريخ مرضي مفصل حتى أعرف هل هو مناسب إلا لولا، هل إنه أكو خلينا نقول شغلات بتخليني ما أقدر أستخدمه إلى. تمام.
0: موانع استخدام. إذا مو كل الأشخاص يقدرون يستخدمون.
2: أكيد أكو موانع استخدام. تمام. أدز فحوصات. تمام. أفحصه سريريا وراها أقول لي يا أبا أنا كتبت لك إياه، بس لازم من تأكل تأكل كلش بطيء، ما تستعجل بالأكل.
0: بطيء.
2: تمام. كل 10 دقائق إلى 15 دقيقة تقوم عن الأكل، شوية تتمشى حتى تعرف شبعت لولا. لأن أنت من تأكل راح تأكل على نفس القياس القديم.
0: أوكي.
2: اللي هو من وصلت الشبع هنا أنت المعدة مليانة ونص.
0: أي يعني أنت متعود دائما تأكل مثلا هذا الحجم هذا الطبق هذا المعون تأكله كله.
2: زين.
0: فإذا أنت أكلت بطيء راح تحس أنه شبعت وأنت بعدك بنص المعن.
2: إيه؟ تمام. حلو. فلازم تقوم عن الأكل. أقول له أنه بعد الأكل بساعة ماكو تتمدد، يا أما قاعد يا أما تتحرك. تمام. قبل النوم ب3 ساعات ماكو أكل. تمام. باليوم لازم تشرب على الأقل 2 لتر مي.
0: هاي كلها ما حد يقول لك إياها. كلها ما حد يقول لك، هاي يقول لك أخذ هاي الأبرة ورأسا تنزل وزن.
2: برقبتي.
0: هاي التعليمات كلها معه.
2: برقبتي يقول لك
0: ما يقول لك
2: إيه؟ في المشكلة هنا أنا. لازم يروح على الطبيب يمي. فهو من أنت تروح على شخص مختص يختلف منه تروح على
0: واحد يبيع لك
2: بالسوشيال ميديا. تمام.
0: يبيع لك.
2: وثاني شيء أقول له يا أنت الكافيين مو زين لك، الشاي القهوة الكولا مو أكثر من 2 كوب باليوم، لأن راح تزيد الأعراض الجانبية
0: من كلهم
2: من كلهم، يعني مثلا 1 كوب شاي أو 1 كوب قهوة خلاص
0: هذا
2: سدينا اليوم.
0: أيه.
2: تمام. أوكي. الأكل تركز لي على الخضروات والبروتينات. تمام. وتبتعد لي عن الكربوهيدرات والدهون والبهارات.
0: إذن هو مع التزام وحمية غذائية. وليس أنه أنت بدون ما تغير أكلك أخذ ال
2: لا وأنا حاليا لساتني مو على مدة التأثير، أنا بس حتى أقل الأعراض الجانبية. تمام. تمام. وأقول له إذا تريد تستفاد كلش زين لازم يكون عندك رياضة 3 ساعات بالأسبوع.
0: بالأسبوع
2: 3 ساعات.
0: 3 ساعات بالأسبوع مقدور عليه.
2: نص ساعة كل يوم، ساعة بين يوم ويوم. دوام عندك ما تقدر، بالويكند ساعة ونص بساعة ونص. تمام. 3 ساعات حتى تبني لي عضل، واللي يروح من الوزن ما يكون عضل، يكون بس دهون.
0: حلو.
2: تمام.
0: حلو.
2: أوكي. فتسوي هذني أول ثلاثة أشهر لازم ترجع لي مرة بالشهر، وراها تصير مرة كل ثلاثة أشهر. تمام، حتى أعرف شكوى أعراض جانبية، هل أقدر أزيد الجرعة إلك لولا. تمام، وماكو زيادة جرعة من كيفك. تمام، والله تريد بال يعني خلينا نقول بالعجل تزيد تخسر وزن،
0: فيزيد يزيد لطقة.
2: أي المشكلة هنا، أنا عندي أقول للمريض، يقول الدكتور إيش ما نبدي بجرعة 10 ملغرام أو نبدي بجرعة 1 ملغرام أوزمبيك من أول أسبوع؟ أقول له يا عيني تبدي من أوزمبيك 1 ملغرام ترجع لي بالتهاب بنكرياس، وراح تنحرم من كل هاي الأدوية والأدوية اللي تجي وراها مدى الحياة. فشكو بدال ما أول أسبوع أصبر شهرين إلى أن نوصل ذيك الجرعة.
0: وإذا انضرب البنكرياس احتمال يضرب الأنسولين بعدين عندك.
2: هو إذا لا، إذا هو التهاب متكرر ممكن يسبب يعني سكري. تمام، لكن هو إذا صار بالتهاب بنكرياس هي أحد من موانع الاستخدام، واللي بعدها ما لازم يستخدم أي دواء من عائلة الجي ال بي.
0: زين، هسه احنا خوش مرحلة وصلنا، بدينا نفهم وياك انه هذه الادوية وياها لازم التزام بتعليمات معينة ومتابعة. قلنا احنا هاي الادوية تقلل الشهية، بس ما قلنا هي تساهم في حرق الدهون بالجسم. لو بس تقلل شهية والجسم هو لازم يحترق، يعني يحرق الدهون مالته.
2: تمام، هو انت ماكو اي دواء الى الان يستهدف حرق الدهون صورة كاملة. تمام، الترزيبوتايد هو يسيد انه الدم يروح للأنسجة الدهنية اكثر، فيتحسن خلينا نقول استجابة الأنسجة الدهنية للدهون، وممكن شوية شوية تقل. تمام،
0: اذا ليس هناك استهداف مباشر
2: حاليا. ماكو
0: حاليا، ماكو.
2: تمام، لكن بمجرد انه المريض يقلل اكله ويزيد رياضة بسبب الدواء، تمام، ذاك الوقت الجسم راح يحتاج سعرات حرارية. من يعني راح ياخذها من الأنسجة الدهنية، راح يأخذها.
0: زين، بهاي الحالة ما راح يشتغل الهايبوثلامس ويقول له ما أعطيك، كان بحالة مجاعة.
2: وإحنا الهايبوثلامس سادين حلقة، أول شيء يشتغل عليها هاي الأدوية هي الهايبوثلامس.
0: أوكي، حلو. يعني هو أنت من ينطين الشعور بالشبع أني رحت على الهايبوثلامس
2: أول شيء،
0: قلت له شوف الرسالة كالتالي، ترى احنا شبعانين
2: شبعانين معظم الوقت،
0: لا تظل تقول جوعانين وتدوخنا.
2: تمام،
0: حلو. فهنا أنا أسا ما راح يقدر أقام. زين، يعطينا خمول هاي الأدوية تخلينا نحس أنه يعني خاملين، لأنه احنا بدنا ناكل. هل راح يجينا مرحلة خمول، ولا هو خمول نفسي وإحنا عندنا طاقة نقدر نقوم نتحرك؟
2: تمام، هو ممكن يسبب شوية خمول كأعراض جانبية، وهذا الشيء مؤقت، مع مرور الوقت راح يتحسن. انت تخيل روحك انت كنت تاكل كميه كلش كبيره، وهسه انت تاكل كميه كلش صغيره. مجرد انه اذا تشوف اكلك كلش قليل، راح نفسيا راح تحس انه هذا الاكل ما ادري ما راح يكفيني، انا راح يصير عندي خمول وعدم طاقه. تمام، فجانب منها نفسي، لكن واحده من الاعراض الجانبيه منها هي الخمول، لكن كلش مؤقت، مع مرور الوقت راح يخف.
0: تمام، تمام جدا. نطلع فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ونرجع نكمل وياكم محور حلقتنا لهذا اليوم.
3: على راديو عنكوا 97.7 عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لا حكاني ولا حكايته. اعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكمله محور حلقتنا لهذا اليوم، وموضوعنا موضوع ادويه السمنه او ادويه البدانه. هي البدانه لو السمنه دكتورنا
1: نفس الشيء
0: هم اثنيناتهم اعتقد لغه عربيه، بس الفرق اعتقد البدانه اكثر من السمنه.
1: هو كمصطلح علمي ده يستخدم السمنه
0: اي بس اعتقد لغه عربيه البدانه
1: كفصحى ممكن
0: اعتقد. اعزائنا المستمعين، يمكنكم الاتصال والمشاركه على الارقام 0753800 مكعب 3، وعلى الرقم 0773800 مكعب 3. وفي نهايه الحلقه سوف تجرى قرعه لمعرفه من هو الشخص الفائز بجائزه عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصه في زراعه وتجميل الاسنان الكائنه في عنكة وشارع المنتزه. دكتورنا الغالي، دخلنا وغصنا في موضوع الأدوية هذه وشون تشتغل، لكن اليوم دا تيجي أسئلة كثيرة في بالي بعد ما شرحت لنا، وممكن تتداخل ويا الأسئلة اللي أنا محضرها بالإعداد. لكن هل من الممكن أنه واحد يريد يصير أذكى من البقية فيجيب يقول لك أخذ الأوزمبك وخلي ويا المونجارو وأخذ بيناتهم ساكسندا ويلا خلي أحرق دهون، هذا ينزل 10، هذا ينزل 15، هذا ينزل 21%، أنزل وزن أسرع من البقية وأطلع أشطر من عندهم، شنو رأيك؟
1: والله هو يعني ما راح يبقى له وزن، يعني أكيد راح يتوفى.
0: فخفخينا صار
1: تمام. أنت عندك 3 أدوية، وأصلا المريض إذا عنده سمنة أصلا هو عنده خطورة التهاب البنكرياس من حد ذاته بدون أي شيء. استخدمت 3 ساكسندا يزيد الخطورة مرتين. استخدمت ويا أوزمبيك صارت 3 أضعاف، استخدمت ويا المونجارو صارت 4 أضعاف خطورة.
0: إذن يمنع دمج الأدوية.
1: نقدر نستخدم أدوية السمنة مع بعض، بس لازم ما لازم دوائين من نفس العائلة،
0: لازم غير عائلة.
1: تمام، مثلا
0: يعني مو GLP-1 ولا
1: GLP-1 اللي تستخدمه.
0: يعني مثلا أورليستات هذا غير عائلة، ممكن نخليه ويا الأوزمبيك مثلا.
1: ممكن، لكن هم ما أنصح،
0: هم ما يفضل.
1: تنزيل الوزن مالته مو ذاك اللي يستح، يعني
0: ما تسوى،
1: ما يسوى انه ازيد اعراض الجانبيه للمريض.
0: ايوه صح، لان ذاك هم اعراض جانبيه مو شويه، فهنا راح يتعب. زين، بعض الاشخاص يقول لك مثلا، انت قلت مثلا ليش ما نبدي بجرعه عاليه؟ اكو اشخاص ممكن ياخذون جرعه عاليه. هنا نهمينا على مدى الاعراض الجانبيه، ولا خلينا نقول صارت فعليا انه انت لا، يعني خلينا نقول شخص انضرب عنده البنكرياس أو صار عنده التهاب البنكرياس.
1: مع الأسف أكو هواية شغلات تصير غير علمية، الناس ما عرف يعني لسبب ما أو آخر يفضل أنه للسهولة أو فتشي يروح يشتريها سوشيال ميديا ويضربها. جاني مريض مشتري الأوزمبيك تمام من السوشيال ميديا، وما منطينا أي تعليمات، وأكيد لأن مو طبيب اللي ذي بيعه الأغلب. تمام، لأن ماكو طبيب أنه يسوي هيك شيء خطأ كارثي بحق المريض. جايب القلم بنفس اليوم ضارب الأربع الجرع كلياتا تمام، وجاني آلام مبرحة بالبطن، تقيؤ ورا تقيؤ، بحيث انه دا يقول دكتور دا اتقيؤ بس ماكو شيء دا يطلع. تمام اوكي، فحصنا كان عنده التهاب بنكرياس حاد وعجز كلوي حاد. تمام، دخل بالمستشفى اسبوع الى ان اموره استعدلت. تمام، ووظائف الكلى رجعت للطبيعي بعد اسبوعين، لكن هذا المريض إلى أن باقي بحياته ما راح يقدر يستخدم أي واحدة من هاي الأدوية أو أي دواء بالمستقبل يحتوي على GLP-1
0: نهائيا، بعد ما يقدر أبداً يستخدم أدوية التخسيس
1: أبدا. هاي الأدوية من هاي العائلة ما يقدر يستخدمها.
0: تعرف يعني هي المشكلة مو بالناس، الناس ترى ما تعرف.

0: يعني للأمانة يعني الناس ما تدري، الناس تدور على حلول وما تعرف وين تروح، ما تعرف شو تسوي حتى تنزل وزن. وعادة ترى اللي يريد ينزل وزن هو صار له مثلا فد 10 سنين دا يدور شلون ينزل وزن، يعني واصلوا يا مرحلة انه انا يأس. فمن يشوف اكو شايف انت بالسوشيال ميديا طريقة الاعلان وطريقة التسويق تدخل المرات المشاهد في حالة من الـ unconsciousness، يعني شو أقول لك، من اللاوعي أنه أنا يلا خلاص
1: مرات أنا أقتنع بالإعلانات
0: مو تشوف
1: كلش مقنع زايد عن اللزم
0: شفت فيعني ممكن أنت توصي فيعني
1: الفكرة هنا مثل ما قلت المريض مو ذنبه،
0: مو ذنب
1: الحال نحتاج يعني رقابة
0: رقابة
1: أكثر على
0: هذا الرقابة حتى تمنع الأدوية بهاي الطريقة. وناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: هلا دكتور، معك خالدة موسى.
0: أهلا وسهلا. هلا خالدة، شلونك عزيزتي؟ شلون الصحة؟
2: نورت. أهلا وسهلا، نورت الإذاعة ونورت
0: كل الله يحفظك. من نورك الله يحفظك عزيزي.
2: تستر. هلا بيك. بالنسبة يعني عندي سؤالين للأخ الدكتور.
0: تفضلي عزيزي.
2: بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي يصير عندي دائما مثلا جسمي يسمن مو مثل من الأكلات، عندي أدوية يعني صرت دسك وأخذت، بس أريد أخذ أدوية مثل الترشيقة شو كلها، سألت الأطباء صيادلة أنه كل شيء ما عندي، فقط عندي ارتفاع ضغط، هي ما توالي من ارتفاع ضغط.
0: ارتفاع ضغط بس عندك؟
2: إيه. وعندي مرات يصير عندي القولون العصبي، هل أكو أكل معين دا يظل مثلا لحظة معينة، لو هو مثلا أنا ما من لو أتعصب وكذا وكذا؟ لا،
0: القولون العصبي هم من موضوع كبير. هسه الدكتور يجاوبنا على هذا السؤال.
2: طويل مو بس كبير.
0: أي صدق طويل وكبير عزيزي. اسمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك عزيزي. اي دكتور، ست خالدة تسأل تقول عندها ديسك وزن دي يزيد،
1: تمام.
0: سألت الأخوة الزملاء الصيادلة قالوا لها عندك ضغط، نخاف ننطيك هذا الدواء،
1: تمام.
0: يجوز بعض الأدوية تأثر على الضغط؟
1: قبل ما أجاوب هذا أحب أقول على شغلة، أنه واحدة من أسباب السمنة هي بعض الأدوية، تمام. هي يعني طبعا ذكرت نقطة كلش مهمة، تمام. مثلا بعض أدوية اللي تستخدم للديسك وهذني، تمام،
0: تزيد وزن،
1: البريغابالين، الجابا بنتي،
0: صح،
1: تمام،
0: صح.
1: بعض أدوية البيتا بلوكرز، تمام. أخذ السؤال بعدين نجاوب، بعدين نجاوب استرحب.
0: ناخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
3: صباح الخير دكتور، شلونك؟
0: يا صباح الأنوار، يا أهلا ومرحبا.
3: أنا أرحب بالأخ الدكتور.
0: أهلا وسهلا بيك، بس ما تعرفنا على حضرتك.
3: وفاء.
0: اهلا وسهلا وفاء، تفضلي.
3: انا بعيد اسال الدكتور، انا بالنسبه لي ما سمين يعني ضعيف، بس انا من الان بالليل يعني دول رجلي عندي هكذا ينسحب العصب مالتهم بالليل بحيث وجع فظيع يصير بهم، لازم اقوم اقف على حيلي، ادوس علي يلا وفوقهم يلا يدوس. هل هذا شيء هاي للشرايين شيء دكتور؟
0: زين، ناخذ شويه بعض المعلومات عن حضرتك. العمر
3: الامر فوق الستين، الامر
0: ربي ربي يعطيك صحه وعافيه. الضغط
1: سكر ودهون
3: والضغط يعني ما عندي شيء قليل بس وقت الازعاج.
0: الدهون عندك ارتفاع بالكوليسترول؟
3: صدق من زمان كلمتو هاي مع الدهون،
0: يعني معكم
3: حاليا ما عاملي
1: سكر
3: ما اتصور، يعني انا ما هكذا اكل دهن لان شايل المراره ما يصلح لي فما اكل.
0: سكري عزيزي، اكو سكري ولا ماكو؟
3: لكن اخذت صدق ما السكري دكتور.
1: ما تمشين مسافات طويله يكون عندك الم بربله الساق؟
3: شلون دكتور؟
1: من تمشين مسافات طويله ربله الساق المنطقه اللي خلف البطة. الساق يصير بيها الم؟
3: لا
1: ما يصير
3: بيها. لا بس من اطلع على الدرج، من أي؟ اطلع على درج
1: اي
3: يعني اشعر رجلي كانه تتقطع.
1: تمام
0: عزيزتي، استمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشره.
3: دكتور العفو، عندي سؤال للاخ دكتور اذا امكن.
0: اي كلفت ست وفاء هذا السؤال لله.
3: حبيبي عندي حرقه فظيعه بالمعدي، ايش اعمل بالحاله؟ يعني لما اخذ من هذا حب القرض بتطلع روحي، ايش اسوي بهذه الحاله؟ اكل ما اكل انا حرقه عندي بالمعدي
0: اساسا. كان عندك قرحه قبل؟
3: اكل يعني بالاخص دكتور، بالاخص من اكل يعني مرقه برتقالة شربات هاك الشيء يعني حركة فظيعة يصير عندي.
0: أوكي تمام عزيزي تمام، استمعنا من خلال الراديو راح نجاوبك. شكرا جزيلا.
3: شكرا
0: يا عوري. أهلا وسهلا دكتورنا الغالي. نروح نجاوب على السؤال القبلة ست خالدة وبعدين نرجع نكمل ويا ست وفاء.
1: مثل بالنسبة للأدوية اللي ممكن تسبب سمنة قلنا البريغابالين الجابابنتين
0: اللي هي أدوية مال مال الديسك،
1: أدوية البيتا بلوكر اللي تحديك نكتبها للقلب أو للضغط بعضها متسبب هذا. مضادات الاكتئاب مضادات الذهان هم ممكن تسبب يعني هواي أدوية أكو. فأنت إذا عندك سمنة وتروح على طبيب على مودة ذكره بأدويتك حتى يشوف يا دواء يسبب سمنة أو زيادة وزن حتى يبدل لك يا إذا بي مجال إنه يتبدل. تمام
0: دكتورة هذه
1: شكو
0: سوري شباب بس هو ما دام بودكاست فاني راح أحكيها راح أسولفها مثل ما أسولف وياهم عادي. ذكرني بمحمد سعد من يقول احنا ناصل لبخه يعني هي ويكفي هي دوخه اصلا نوب ادويه شو اسمه فوقها فراح تصير
1: عارف والله. بس هو تاريخ هنا هذا اللي يهم انه انت تروح على طبيب
0: للمرض. لا هذا لازم يتفرغ لك
1: اي
0: يعني عب كل شيء
1: مو شايف
0: يعني هذا لازم يفصل هذا يسوي كذا وهذا ينزل كذا اذا هذا ايج يعني يعني جداول
1: اي واكو ادويه بدائل لها يعني نقدر نبدل
0: أي يقدر يبدل
1: كلش بس اكو تمام. ادويه لا ذاك الوقت ما نقدر عليها
0: تمام.
1: هذا بالنسبه لل قالي لها انه ادويه السمنه ما تفيد شخص عنده ضغط. لا بالعكس هاي الادويه القديمه اللي حكينا عليها النالتريكسون وبروبيان تمام أوكي. لكن ادويه السيماغلوتايد الليراغلوتايد التيرزيبوتايد بالعكس تنزل الضغط نعم بحد ذاته يعني ما له علاقه بش قد ينزل وزن بس ينزل الضغط 3 إلى 5 درجات يعني يعني خلينا نقول عامي نص درجه ينزله
0: حلو.
1: تمام وشغله ثانيه انه مع نزول الوزن السيطره على الضغط يكون اسهل تمام
0: اي طبعا
1: بس لازم اكيد تحت اشراف طبيب ما لازم تستخدمها مباشره بروحها. بالنسبه للاكلات اللي تسبب قولون عصبي القولون العصبي مو بس اكل انت قلتي ما عندك ستريس اوكي على عيني وعلى راسي لكن النوم لازم يكون متعدل لازم يكون عندك رياضه انت عندك
0: هذا سؤال الاخت وفاء
1: ست خالده
0: السؤال الثاني
1: اي قولون العصبي
0: نعم نعم
1: لازم نضبط الاكل تمام صح بس ويا نضبط النوم 7 إلى 9 ساعات باليوم يكون عندنا رياضه 3 ساعات بالاسبوع هي عدها ديسك ممكن تروح مسبح مرتين بالأسبوع 1.5 ساعة و1.5 ساعة راح يفيد الديسك مالتها راح ينزل الوزن شوية راح يتحسن المزاج والنوم وراح يتحسن القولون العصبي وياه. بالنسبة للأكل أكو شغلات هي خطوط عريضة إحنا كل مريض قولون عصبي لازم يبتعد عنها مثلا البصل الثوم الأفوكادو الشغلات الدهينة البهارات اللي هواية شغلات التقلاب قبها خير الله كثير خير الله كثير قول يا الله
0: خير الله ظلون تحشون بهاي الأدوية الأكلات تقول لي أكل صحي وأكل صحي عشان نعمة الله شامة المكل شوفان وقرقير وبروكلي الله يخليك انت تعرف هذا البروكلي شنو طعمه
1: والله ما قال
0: بس توصفوا للعالم
1: البروكلي بالمناسبه يزيد القولون
0: ما اعرف بس يعني زيد زيد. يعني
1: جماعه انا كل الشغلات اللي تبتعد عنها تمام التقلاء الافوكادو البصل الثوم الصوص والبهارات الهواية تمام وتشوف روحها عدا عن هذني شكو اكله تسبب لها عدم راحه تقللها تمام ورياضه اكيد اهم شيء. نجي على ست وفاء أول شيء هذا الألم اللي ده تقولين عليه ممكن يكون نقص فيتامين دي ممكن يكون نقص فيتامين بي 12 ممكن يكون نقص مغنيسيوم خاصة أنه عندك ارتجاع وده تاخذين أدوية مع المعدة هذا يتسبب نقص بي 12 ونقص مغنيسيوم تمام وممكن هما تاني يكون مشكلة بالشرايين خاصة أنت ده تقولين من تقعدين وتتمشين عليه يتحسن فالأفضل أنه تراجعين طبيب تمام اختصاص باطنية قريب عليك حتى أخذ منك تاريخ مرضي مفصل تأخذين وياه فحوصاتك القديمة حتى إذا احتاج فحوصات أخرى يدزلك إياها وعلى ضوءها توصلون إلى تشخيص وعلاج. بالنسبة للحرقة شغلات خلينا نقول أهم شيء هي تغييرات أسلوب الحياة نرجع نقول أكل صحي من ناكل لازم أكلنا يكون كلش بطيء ما نستعجل به نشرب مي 3 لترات باليوم الكافيين والنيكوتين نبتعد عنه من النام لازم يكون مكان راسنا أعلى من باقي الجسم ملابس ضيقة لازم نبتعد عنها الرياضة كلش ضرورية.
0: لا دكتور هسه أنت بسرعة قمت تمشي شغلت التيربو يعني الجسم أعلى من الباقي أثناء النوم
1: أي لازم أنت شوفي شغلة فيزيائية أنت إذا جسمك أكو بي سلوب راسك يعني أعلى من المعدة الحمض ما راح يصعد لي فوق
0: زين
1: تمام
0: بس شلون ينام
1: سهلة مخدتين بدال واحد أو السرير إذا هو سرير يحط شيء كاشية هالقدرتها فتنطي السلوب خلاص. يعني حتى لو سلوب بسيط
0: يعني سلوب بسيط يعني يرفع المهم الجذع
1: يكون
0: شوية أنصر. أعلى
1: ايه الرأس يكون أعلى من باقي الجسم
0: من باقي. أوكي تمام
1: أوكي.
0: زين
1: ورياضة أكيد تمام بس
0: اللي هي شنو الرياضة؟
1: مشي سباحة ركض بس نبتعد عن أي رياضة تزيد الضغط على البطن مثلا رفع ساق رفع جذع تمارين بعدها نبتعد عنها.
0: إذا خلينا نقول التمارين الكارديو مسموحة
1: مسموحة
0: اللي هي التمارين اللي كنا قبل نسميها السويدي أو الإحماء هاي تمارين حلوة
1: كلش أوكي. تمام
0: لكن رفع الأثقال الجم الكذا هذا
1: رفع الأثقال أوكي بس ما يكون أي شيء سبب ضغط على المعدة البطن
0: حلو
1: وهمتين النوم الصحي 7 إلى 9 ساعات ونبتعد عن القلق همتين
0: لازم بوقت الليل 7 إلى 9 ساعات
1: يفضل هاي 7 إلى 9 ساعات يكون يعني أكثرها بين 10 و6
0: 10 و6
1: أي تمام يعني إذا نام مثلاً بال 12 للـ 8 أوكي 12 للـ 7 أو مثلاً 10 للـ 5 أو للـ 6
0: هذا الوقت الأفضل
1: أحسن مو إنه ينام لي بالـ 6 لل
0: للثنتين الظهر
1: أي ثنتين يقول لي أنا نام 8 ساعات لا أنت ما نام 8 ساعات
0: ما تكون نفس جودة النوم
1: أكيد
0: تمام زين كملنا الإجابات على الأسئلة مع المتصلين
1: أعتقد
0: أوكي تمام وإذا ناسين شيء يدزون يذكرونا الجماعة زين هسه احنا عندنا قلنا الادويه تؤثر على الشهيه وممكن بطريقه غير مباشره تؤثر على حرق الدهون
1: تمام
0: زين هنا نجي نقول الاعراض الجانبيه على المدى الطويل ممكن ان تؤدي الى امراض معينه ولا تقتصر على هالاعراض اللي قلتها اللي هي خلينا نسميها اعراض ثانويه يعني احساس بلعبان نفس امساك مرات اسهال اكو شيء ممكن يسبب لنا
1: تمام هي ممكن تسبب التهاب بالبنكرياس تمام لكن احنا خلينا نحسبها صح اذا المريض عنده سمنه وما يستخدم هاي الادويه يصير عنده التهاب بنكرياس لو يستخدم عنده سمنه ويستخدم هاي الادويه المريض عنده سمنه وما يستخدم هاي الادويه احتماليه انه ينصاب بالتهاب البنكرياس اكثر تمام ف خلينا نقول هذا العرض الجانبي نقدر نتغاضى عنه تمام
0: اذا هي استخدامها ممكن يسبب ولا استخدامها الطويل ممكن
1: لا استخدامها بصوره خاطئه يسبب استخدامها بصوره صحيحه بتدرج صحيح نادر جدا
0: تمام.
1: يكون عندنا حصب المراره تمام وهذا الشيء حصب المراره يصير مع اي طريقه نزول وزن كل نزول وزن باي طريقه كانت سواء اكل صحي ورياضه ادويه عمليات جراحيه ممكن يسبب حصب المراره تمام ممكن يسبب خلينا نقول نوع من انواع خلينا نقول العمى اسمه الانايون تمام لكن
0: يا ستان يا
1: رب يخرف وياك بس السمنه تسبب الانايون كلش اكثر من هاي الادويه
0: اصلا
1: يعني اذا عالجنا السمنه بهاي الادويه نقلل خطورتها اصلا
0: اوكي
1: تمام
0: زين
1: هذا نادر جدا
0: تمام جداً. بس يعني موجود لازم واحد يدير باله اذا مو هو هذا الدواء اللي يوصلون به فاحنا ناخذه
1: لا اكيد يعني كل مريض اقول له
0: متابعة.
1: كل مريض اقول له قبل ما ننتهي
0: اذا اجينا نريد نقول من هم الاشخاص الذي يمنع عنهم الدكتور سمران حسن زنجنة هذه الادويه يقول لهم انتم ما يصير تاخذون هاي الادويه
1: تمام اي مريض هو او عائلته عنده نوع واحد من انواع سرطانات الغده اللي هو سرطان الغده المدلري ثايرويد كانسر تمام اذا هو او احد بعائلته عنده هذا النوع من السرطان اكيد ما نستخدمه
0: اوكي
1: تمام لان بالتجارب السريريه اللي صارت على الجرذان تمام تجارب ما قبل البشر خلينا نقول
0: نعم.
1: شافوا انه الجرذان صارت عندهم اورام بالغده بالمدلري ثايرويد كانسر
0: نعم
1: بس بالتجارب السريريه بالانسان وتجارب ما بعد التسويق الى الان ماكو اي حاله بالعالم سببت سرطان بالغده الدرقية.
0: بس هو اكو احتمال ما دام
1: ما طول بالهاي موجوده بالجرذان صار ممكن كل شيء يصير تمام
0: جماعة.
1: اوكي لكن الى الان صار لنا شكد على هاي الادويه 13 سنه صار لنا تمام لان بالبدايه استخدمنا اهل السكر ماكو اي حاله مثبته انه هاي الادويه سببت سرطان المدلل ثايرويد كانسر هذا واحد الشغله الثانيه اللي خلينا نقول عندها حمل ما لازم تستخدم اكيد
0: نعم
1: المرضعة ما لازم تستخدم أكيد
0: حلو
1: تمام اللي صار بي قبل التهاب بالبنكرياس ما لازم يستخدمه أكيد تمام وأنا عندي خلينا نقول فئة أخرى تمام مو ما أستخدمها لكن أستخدمها بحذر كلش مع متابعة أكثر
0: نعم
1: اللي هم عندهم حصب المرارة قبل ما يستخدموا
0: حصب المرارة
1: أي اللي عندهم حصوة بالمرارة هذولا أنا أقول لهم إنه راح أبدي وياك بس إذا أنت مصر على الموضوع وحاول إنه ألقى أي طريقة أخرى. بس إذا ماكو أي طريقة أخرى نقول له راح نبدي ومتابعة كلش لصيقة، صارت عندك أي أعراض ترجع لي.
0: زين، سؤال سريع قبل ما نختم هذا الجزء من حلقتنا لهذا اليوم، هل ممكن بعد استخدام هذه الأدوية وانتهاء من الكورس مالتها أنه يرجع وزن الجسم يرتفع مرة أخرى؟
1: هاي الأدوية ما عدها كورس، السمنة مرض مزمن ويحتاج علاج مزمن، وما لازم نوقف هاي الأدوية. وإذا أنت ناوي تستخدم هاي الأدوية لوقت معين وتقطعها، لا تستخدمها لأن الوزن راح يرجع.
0: حبيب قلبي
1: تسلم لي.
0: شكرا جزيلا على إجاباتك دكتورنا الغالي. احنا يدوب مشينا بعشر أسئلة، أنا محضر 33 سؤال، فلازم نكمل في حلقة أخرى لأنه الموضوع بعد ما انتهى، بعد أكو كثير تفاصيل عن الوزن، عن زيادة الوزن، عن نقصان الوزن، راح نحكي بعدين بتفاصيل أخرى، بس اليوم نكتفي بهذا القدر. دكتور تسحب لنا من إيدك الطيبة الكريمة واحد من هاي الأسماء اللي راح نشوف منو فائز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر.
1: ست رحاب
0: فازت ويانا، وألف مبروك. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا الدكتور سوران حسن زنقنة، اختصاص الباطنية والقلبية، صاحب التخصص دقيق في أمراض الغدد. بصراحة أمتعتنا اليوم، حلقة مليانة بالمعلومات. أني بالنسبة لي من المواضيع الجدا معقدة أنه أفهم هاي الأمور، وراح أجيب مجموعة كبيرة من الأسئلة بالحلقة القادمة. دكتور
1: مستعدين؟
0: جاهزين إن شاء الله، جاهزين إن شاء الله حتى نفهم بالتفصيل الممل هذا الموضوع. أعزائنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور سامر دديزة، في أمان الله.
1: السلام.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا، لكل حدا عم يتابعنا، ولكل حدا انضم لنا لحتى يعيش أجمل الأجواء على الموجة الأحلى والأجمل على راديو عنكاوا، وضمن برنامجكم المميز بنهاية الأسبوع. نحن معكم استوديو 7.

من استوديو 7 عم بيطلع عليكم مباشرة على الهواء على راديو عنكاوا، ومثل ما تعودتوا أنا معكم بالإعداد والتقديم اليزديراني، ورح يرافقني مثل ما تعودتوا دايما عبر الأغاني المميز دايما من غرفة الإخراج ريبين عسكر، لنعيش معكم أحلى الأجواء بساعة من الوقت. وإنتوا شو حابين تسمعوا كونوا معنا.

يلا سبتوا الموجة واسمعونا على 97.7 مع أجمل الأجواء الحماسية يلي رح نعيشها اليوم بحلقتنا. بدي أقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. روح يا ريبين.

مرحبا كتير كبيرة لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لزينب، أوقاتك سعيدة يا زينب. اليوم لابس أبيض أنا، فالكلمات شوي ما كتير عم تبين. لوس الغالي منور، وتحية للمخرج الأكابر، شكرا كتير لك يا زينب. نور إسماعيل عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير والأجواء الرائعة، شكرا كتير. غاندي كمان تحياتي لك يا غاندي، عم تمسي علينا. مساء الورد يا وردة حبيب القلب. ناشتمان مساء الخير، أحلى وأجمل ياس، شكرا كتير لك نشتمان. وأكيد ناطر اليوم أراءكم معنا بموضوع حلقتنا لليوم. وخلينا نذكركم لهيك إذا بتحبوا تكونوا موجودين معنا ضمن اتصال من أي رقم على كورك على 075-038-0333 وآسيا سيل على الرقم 077-30-800-333.

لما بتسمعوا هالأغاني تذكروا إنكم عم تسمعوا راديو عن كوا، وتذكروا إنه بغرفة الإخراج ريبين عسكر. هالأغاني الحلوة يلي رح تسمعوها وأكتر دمون ساعة من الوقت ببرنامجنا استوديو 7. وأيضا بدي وجه كل التحيات لكل حد عم يكتب لنا تعليقات وللاتصالات يلي بلشت تجينا.

0: بمشاركة حزبية وحكومية وجماهيرية، وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، نظم المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أطراف أربيل عصر الاثنين الموافق الأول من حزيران 2026 مهرجانا خاصا على حدائقه. تضمن الحفل كلمات وعروض قدمها أطفال الروضات والمدارس المشاركة بلغات مختلفة، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية والرسم على الوجه، ما أسهم في تنمية الوعي المجتمعي والمهارات الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.
1: طبعا أي فيستيبال كما دخل بصراحة خاندي مفسخانة، لأن ليه مش من طيمانة ومغملاخة يا لزورة ادي كيبوخ امرخ تاكلو ناشي بانه يا لزورة يعني مستقبل دينا نيلي وبصخلا نقاود راديو عنكاوة وجهات اعلامية اوي على شاوقلو تسليط الضوء ديكود لي من دي ان شاء الله بصخي كل علمه ومستمر باوجي فيستيفال وعنكاوة بمسقلة يا لزورة طيمان ومبدعين. رفيق حنا مسؤول اعلام ثقافة مركز اكاديمي الاجتماعي.
2: نحب انه اول شيء نشكر المركز الاكاديمي ونشكر مديرية تربية اطراف اربيل على دعوتهم لنا وعلى جهودهم الدائمة الموجودة ويانا في سبيل انه نرتقي بالمستوى التعليمي. وطبعا هذا المهرجان يجمع جميع المدارس بفئاتهم باعمارهم حتى نقدم شيء ولو قليل للطفل، لان الطفل هسه هو اهم شيء ركيزة المستقبل، هم الجيل اللي راح يبني البلد اللي احنا بيه واللي يستاهل كل خير. روعة شوريس مديرة مدرسة ميرثا الدولية.
3: كبيرة هاي مسيمة إدارة مركز الأكاديمي قدي مهرجان وقدي كرنفال قمودي لقاتد أني على زورة دماء تدعنكاوة كبيرة بصخلو كبيرة ونسلو قاو دي مهرجان وإن شاء الله شات أخرتا بش مهرجان بش رابها هاو إماتا بش قلق هاي قاو وهاي تنو بسيمة. عدنان يعقوب مدير الحام رابي ابتدائية.
4: فيديو يوم أبريشيل مكلو يماثا دي اليوم تبصخوف ديار زورد كل علماء باي مناسبة مبرخن كله نيالة عين دي الوردة أي قنثة وردة خاين بابا ويما بصيخي لقاو لين آنو بير دي دانيلو حسكو دان من مريا نطريلو هاوي خبيرة طاوة قاو دي دوني وشكر خسنت الأكاديمي قبل قاعد أي حفلة تتهودة مبصخ يالد ماثة دي دانو ليه فرق جاواس من مش المعنى ومن سوراي من كله ومشروا كله بيب صغوفة فهي بندي كبيرة هاوية بالسنتة سنتر أكاديمي وعزيزة فابيان أخلن لبي أنا دائما هذا غاوة هر القامة وإن شاء الله بيجي القامة راديو عنكاوة طبعا والنعم.
5: اليوم احنا صراحة كلش فرحانين، بنتي طبعا مشاركة بهذا المهرجان الحلو باسم مدرسة حمورابي فيرونيكا ماجد. شكرا لكم.
6: هلا ودخيتون، أنا صاحبة مشروع اكسسوارات اتيك بالخير صرشني مشركتين اديو بعيد الطفل قاعد مركز الأكاديمي وكبيرة بصيخة وخ اديو لأن علمود أطفال أخذ بصفوفة وألعاب وكل من دي وشكرا.
7: مرحبا، أنا سوزان قرخانيان شاركت اليوم بمهرجان الطفل. عندي مشروع من البيت، مشروع مع الحلويات مسوية وهي تقدامكم دونات خشخش كازانوفا تشيز كيك كيك وكراميل، يعني أتمنى تذوقون وإن شاء الله صحة والسلامة لجميع الأطفال وموفقين للجميع. Thank you.
8: طبعا يوم الطفل هو يوم يعبر به الطفل عن مشاعره ويستمتع بينه ويحس بالراحة ويحس أنه له يوم والناس تقدره ويوم الطفل ويوم كلش حلو وهسه استمتعنا نحن والعائلة جدا استمتعنا.
0: طيب شلون شفت الأجواء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلوة الأجواء وشكرا لكل الكادر اللي سوى هاي الحفلة.
0: شكرا.
8: عفوا.
0: كما تخلل المهرجان توزيع الشهادات التقديرية للجهات المشاركة والهدايا للأطفال المشاركين. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعنكاوة، اسمعوا أغنية الجديدة أحبك حصرياً على راديو عنكاوة 97.7. أخوكم الفنان باسم العنكاوي.

وعن كاوا. اسمعوا أغنيتي الجديدة أحبك حصريا على راديو عن كاوا 97.7. أخوكم الفنان باسم العلم.

0: شوتشي
1: بوين شو يا قال دانكاوا التغدكثا لك قلبه قالوخ يديقا عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبه برسقال دانكاوا شؤوتشي بوين شؤوخ.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: بمشاركة حزبية وحكومية وجماهيرية، وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، نظم المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أطراف أربيل عصر الاثنين الموافق الأول من حزيران 2026 مهرجانا خاصا على حدائقه. تضمن الحفل كلمات وعروض قدمها أطفال الروضات والمدارس المشاركة بلغات مختلفة، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية والرسم على الوجه، ما أسهم في تنمية الوعي المجتمعي والمهارات الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.
1: طبعا أي فيستيبال كما دخل الصراحة خاندي مبصخانة، لأن ليتن بش من مندي طيمانة ومغملار خيلة ديالة زورة ادي كيبوخ امرخ تاكلو ناشي بانه يا لزورة يعني مستقبل دينا نيلي وبصخلا نقاود راديو عنكاوة وجهاد اعلامية اوي على شاوقلو تسليط الضوء دكود لي من دين ان شاء الله بصخي كل علمه ومستمر باوجي فيستيفال وعنكاوة بمسقلة يا لزورة طيمان ومبدعين. رفيق عنا مسؤول اعلام الثقافة مركز اكاديمي الاجتماعي.
2: نحب انه اول شيء نشكر المركز الاكاديمي ونشكر مديرية تربية اطراف اربيل على دعوتهم لنا وعلى جهودهم الدائمة الموجودة ويانا في سبيل انه نرتقي بالمستوى التعليمي. وطبعا هذا المهرجان يجمع جميع المدارس بفئاتهم باعمارهم حتى نقدم شيء ولو قليل للطفل، لان الطفل هسه هو اهم شيء ركيزة المستقبل، هم الجيل اللي راح يبني البلد اللي احنا بيه واللي يستاهل كل خير. روعة شوريس مديرة مدرسة ميرفا الدولية.
3: كبيرة هاي مسيمة إدارة مركز الأكاديمي قدي مهرجان وقدي كرنفال كمودي لقاتد أني على زورة دماء تدعنكاوة كبيرة بصخلو كبيرة ونسلو قاو دي مهرجان وإن شاء الله شات أخرتا بشخة مهرجان بشرابها وإماتا بش قلق هاي قاو وهاي تنو بسيمة. عدنان يعقوب مدير حامورابي ابتدائية.
4: فيديو يوم أبريشيل مكلو يماتا دي اليوم تبصخوف ديار زورد كل علماء باي مناسبة مبرخن كله نيالة عين دي الوردة أي قنثة وردة خاين بابا ويما بصيخي لقاو لين آنو بير دي دانيلو حسكو دا من مريا نطريلو هاوي خبيرة طاوة قاو دي دوني وشكر خسنت الأكاديمي قبل قادي حفلة تتهودة مبصخ يالد ماثة دي دانو ليه فرق جاواس من مش المعنى ومن سوراي من كله ومشيروا كله بيت بصخوفة فايب من دي كبيرة هاوية بس انت سنتر اكاديمي وعزيزة فابيان اخلن لبي انا دائما هذا هاوي هر القامة وان شاء الله بيجي القامة راديو عنكاوة طبعا والنعم.
5: اليوم احنا صراحة كلش فرحانين، بنتي طبعا مشاركة بهذا المهرجان الحلو باسم مدرسة حمورابي فيرونيكا ماجد. شكرا لكم.
6: هلا ودخيتون، أنا صاحبة مشروع اكسسوارات اتيك بالخير صرشني مشركتين اديو بعيد الطفل قاعد مركز الأكاديمي وكبيرة بصيخة وخ اديو لأن علمود أطفال أخذ بصخوطة وألعاب وكل من دي وشكرا.
7: مرحبا، أنا سوزان قرخانيان شاركت اليوم بمهرجان الطفل. عندي مشروع من البيت، مشروع مال حلويات مسوية وهي قدامكم دونات خشخش كازانوفا تشيز كيك كيك وكراميل، يعني اتمنى تذوقون وان شاء الله صحة والسلامة لجميع الأطفال وموفقين للجميع. Thank you.
8: طبعا يوم الطفل هو يوم يعبر بيه الطفل عن مشاعره ويستمتع بينه ويحس بالراحة ويحس انه له يوم والناس تقدره ويوم الطفل ويوم كلش حلو. هسه استمتعنا نحن والعائلة جدا استمتعنا.
0: طيب شلون شفت الأجواء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلوة الأجواء وشكرا لكل الكادر اللي سوى هاي الحفلة.
0: شكرا.
8: عفوا.
0: كما تخلل المهرجان توزيع الشهادات التقديرية للجهات المشاركة والهدايا للأطفال المشاركين. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وفي حلقتنا لهذا اليوم سوف نتناول موضوع من المواضيع المهمة التي تمس حياتنا بشكل عام في مرحلة من مراحل حياتنا، ممكن أنه نحتاج هذا الموضوع، موضوع البدانة وأدوية البدانة. معنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم المتألق دائما الدكتور سوران حسن زنجنة، اختصاص الباطنية والقلبية والتخصص الدقيق في الغدد. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور.
0: وسهلا بك.
1: صباح النور دكتوري.
0: دكتورنا الغالي، بالفترة الماضية ظهرت ضجة كبيرة على بعض الأمور اللي هي تؤدي إلى التخسيس أو مثلا التنحيف. بعض من عدها كان أنه الناس قالت واو، وبعض من الناس قالوا لا جاب نتائج مو زينة. قبل ما ندخل بهاي التفاصيل حابين نعرف منك ليش اليوم البدانة قامت تعتبر هي مشكلة هرمونية أو خلل هرموني وليست مجرد إفراط بالطعام أو خطأ في العادات الغذائية.
1: تمام. أول شيء شكرا على الاستضافة. تمام. الفكرة السمنة قبل كانوا ما يعتبروها مرض، يعتبروها أنه الخلل بالمريض أو بالشخص السمين اللي عنده سمنة أنه هو دا يأكل هواية أو ما دا يتسوي رياضة. تمام. يعني خلنا نقول كانوا يعتبروها فشل إرادة وأسلوب حياة غير صحي. لكن مع مرور الوقت، مع الدراسات ومع البحوث، تبين أنه السمنة مو بس مرض، هو مرض مزمن معقد متعدد الأسباب، ممكن يدخل في فترات ركود وفترات أنه يرجع مرتلاخ ينشط. وهو الخلل هنا مو أنه الشخص ده يأكل هواية أو مدى يتحرك أو مدى يصرف سعرات حرارية، لا بالعكس، الخلل هنا أكو شيء محور اسمه محور الدماغ والجهاز الهضمي والأنسجة الدهنية. تمام. نعم. البرين جت اديبوسيتي اكسس. تمام. شو يصير هنا؟ احنا وزن الانسان اللي يتحكم به هو الهايبوثالاموس اللي هو جزء من الدماغ، هذا الجزء مثل الثرموستات. تمام. يقول اني هذا الانسان هذا وزنه، اذا وزنه قل باي طريقه من الطرق راح يخليه يرجع لذاك الوزن. تمام.
0: يعني هنا هو عندنا جزء من الدماغ اللي دي يخلينا نحافظ على الوزن.
1: نعم، اسمه الهايبوثالاموس، وهذا الهايبوثالاموس تشكل خلال رحلة الإنسان منذ البدء. تمام. هم شنو الفكرة هنا؟ أن الإنسان البدائي كان ما عنده وفرة بالأكل.
0: نعم.
1: تمام. كان يصيد ويأكل.
0: نعم.
1: فمن كان ينزل وزنه. تمام. الدماغ كان يقول إحنا داخلين بفترة مجاعة، ماكو أكل.
0: نعم.
1: فشي يسوي هنا؟ يزيد الجوع بحيث إنه يلقى أي شيء يأكله، وثاني شيء يقلل صرف السعرات الحرارية بالجسم، أكو شيء اسمه البيزل ميتابوليك ريت.
0: نعم.
1: تمام. المعدل الأيضي للحرق.
0: يعني حسب ما فهمت منك هو يكيف جسمك من يحس أنه أنت صار عندك نقص، حتى هذا التكيف يخليك تصرف أقل، لكن في نفس الوقت يزيد عندك الاحتياج نحو الجوع.
1: تمام.
0: أو يخليك تحتاج الأكل أكثر.
1: حتى نبسطها كل شهواية، الهايبوثالاموس أو الدماغ يشوف نزول الوزن حالة مرضية ويشوف زيادة الوزن حالة صحية. يعني كل ما أنت فقدت وزن هو راح يحارب إلى أن يرجع لك الوزن هذا.
0: أوبا.
1: تمام. هذا ثريفت جين ميوتيشن، هاي طفرة اكتسبها الإنسان منذ البداية حتى يحافظ على الوزن. ومع الأسف الأكل حاليا متوفر.
0: هذول بالنسبة للناس اللي خلينا نقول وزنهم اعتيادي، بس هو هنا الهايبوثالاموس مدى يشوف انه احنا عندنا صارت زيادة بالوزن، صار عندنا يعني مخزون زايد.
1: تمام. هو هذا السيت بوينت، هذا الوزن المحدد اللي يعتبره الجسم هو الوزن الطبيعي، ممكن خلال فترة من العمر اكو تيرن اوفر بوينت، نقطة معينة من العمر راح يزيد فيها، بحيث انه هو كان يعتبر قبل 60 وزن الطبيعي للإنسان. يصير فات شيء معين إلى الآن ما معروف هذا السبب، يقوم يفكر أنه لا والله 60 مو وزن طبيعي، لازم يكون هذا الإنسان يكون 70 أو 80. ويقوم يحافظ على 80 بأي طريقة ممكنة.
0: بعدين يشوف 80
1: ممكن كل شيء كل شيء يصير. فبالتالي هنا المشكلة، أنت اعتبرها مثلا أنت السبلت. تمام. من تخليه على 25 أنت تريد الغرفة تحافظ على 25.
0: صحيح.
1: تمام. من تفتح شباك ما راح يتغير الغرفة، راح يدخل هواء حار، لكن السبلت راح يزيد كفاءته إلى أن يوصل 25. نفس الشيء، نفس الفكرة. أنت من تنزل وزن، الهايبوثالامس يقول أوكي على عينه على رأسي، أنت نزلت وزن أوكي أنا راح أخليك تجوع أكثر بحيث تأكل أكثر، وأخليك ما تحرق سعرات بحيث أنه وزنك يرجع يزيد.
0: يعني هو أكو فتشي بداخل الجسم دا يعاندك، يعاند نزول الوزن،
1: يعاند نزول الوزن. هو فكرة، هو دا يحافظ عليك أنت، لأن دا يشوف أنه إذا أنت وزنك نزل أنت عايش بمجاعة، فدا يحافظ عليك على صحتك، بس الطريقة غلط.
0: شوف الفكرة هنا، الموضوع أنه يعني مو بس خلينا نقول الأشياء الخارجية، هي مثلا من جيم هو متعب، من ريجيم هو متعب، من نوعية الغذاء خلينا نقول اللي راح تاكله هو متعب، لا جسمك ايضا راح يعاند هاي الطريقه وراح يقول لك لا رجعني للوزن. زين، هل يوجد امراض هرمونيه تسبب السمنه او هي عرض ثانوي من اعراضها؟
1: نعم، هو السمنه هو مرض بحد ذاته، ولكن عندنا امراض اخرى ممكن تسبب السمنه كمضاعفات. مثلا عندنا مرض خمول الغده الدرقيه، تمام، الجسم بحيث معدل الحرق مالته راح يقل، تمام. وثاني شيء خلينا نقول يصير تجمع بالسوائل وشغلات اسمها ميوكوبوليساكرايد تتجمع بالجسم، يصير لنا خلينا نقول شويه بدانه او سمنه، هذا واحد. عندنا متلازمه تكيس المبايض بالنساء، تمام، اللي تغيروا اسمها طبعا، سووها يعني متلازمه المتعدده الهرمونات الايضيه المبيضيه، تمام.
0: ايش دعوه؟
1: يعني هو الاسم طويل بس يعبر عن الموضوع أكثر. المشكلة مو بس من المبايض، ترى المشكلة أنه الأنسجة مدى تشتغل، أنسجة دهنية، أكو مقاومة إنسولين، كل شغلات ناوجمعها
0: حتى ينطو وصف أكثر شمولية،
1: أكثر شمولية، تمام. هماتهم متلازمة التكيس، يكون عندنا مقاومة إنسولين هم تزيد الوزن. عندنا مرض كوشنج، متلازمة كوشنج اللي هي فرط إفراز الهرمون الكورتيزول، تمام، يعني عن طريق الجسم أو المريض دا يأخذها الكورتيزونات بجرعة عالية، هماتين تزيد الوزن. عندنا نقص هرمون النمو، تمام، هماتين يزيد الوزن.
0: هواية أمور، هواية أمور هرمونية، بعض الأشياء ممكن تكون يعني ما معروف واحد عندي، يعني مثلا مقاومة إنسولين، أنا يعني شلون يبين عندي مقاومة إنسولين؟ أنا يعني ماكو أعراض تبين، بس يبين سمنة،
1: يبين سمنة، ممكن أكو أعراض بسيطة المريض يتجاهلها، ممكن يكون أكو لحوم زائدة، تغيرات بالجلد، شواك أسود.
0: هاي الزيادات الجلدية هاي تعتبر علامة من علاماته؟
1: نعم، واحدة من علامات مقاومة الإنسولين هي زوائد اللحمية، السكين تاكس.
0: أوكي، في أي مكان من الجسم؟
1: يعني عادة هي تكون أكثر شيوعا بالرقبة، تمام، بالإبط، خلينا نقول بالجزء الأعلى من الفخذ،
0: بين الفخذين.
1: أي
0: زين، الرقبة ممكن يصير عليها اللون الغامق،
1: يصير شيء اسمه الشواك الأسود، يعني
0: شواك الأسود،
1: يعني يصير لون بني إلى غامق وبيه ثخن،
0: ثخين شوية. هاي واحدة من علامات مقاومة الأنسولين. جيد، ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
0: يا أهلا، صباح الخيرات، يا أهلا ومرحبا.
2: هلا،
0: منو وياي؟
2: رحاب.
0: يا اهلا وسهلا ست رحاب، يا اهلا وسهلا بيك.
2: اهلا بيك. طبعا ارحب بالدكتور سوران، وعندي سؤالين اليوم.
0: تفضلي.
2: السؤال الاول، هل كل ادويه علاج السمنه هي مناسبه لكل شخص؟ والسؤال الثاني، هل توجد أدوية تقلل من امتصاص الدهون بالطعام، من الطعام؟
0: أسئلة جميلة، تابعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك.
2: نعم. شكرا.
0: نعم دكتور.
1: زين، نجاوب ست رحاب.
0: أي نجاوب
1: ست رحاب. بالنسبة هل كل أدوية السمنة مناسبة لكل شخص؟ أكيد لا، تمام. أول شيء احنا لازم نحدد شنو مؤشر كتلة الجسم، هل المريض عنده فقط زيادة وزن او عنده سمنة درجة اولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، هل ممكن تنحل بأدوية، ممكن مرات المريض يحتاج عملية جراحية، الامراض الاخرى اللي عند المريض ممكن تحدد شنو نوع الدواء اللي ينطي. خلينا نقول زيادة الوزن هي شقد، بحيث انه اذا هي زيادة الوزن كل شهواية مو ما ننطي دواء فقط قابلية انه ينزل 5% من كتلة الجسم، تمام. وبالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لأكو دواء ينزل يعني يمنع امتصاص الدهون من الأكل، نعم أكو دواء اسمه الأورليستات، تمام، اللي هو زينيكال، تمام، هذا شغله شنو؟ انه يقلل 30% من امتصاص الدهون بالامعاء. فانت الوجبه اللي تاكليها 30% من الدهون ما يمتصها الجسم وانما تخرج عن طريق البراز. لكن مشكلته هذا الدواء انه الاعراض الجانبيه مالته هوايه، ونسبه تنزيل الوزن مالته هي 3 الى 5% من كتله الجسم. يعني اذا المريض وزنه 100 كيلو ممكن ينزل يوصل 95 الى 97 كيلو
0: بالشهر
1: كاستخدام كامل. اصلا
0: استخدام كامل اوكي تمام زين. متى على الشخص ان يراجع الطبيب الغدد؟ يعني خلي نقول عنده زياده كم كيلو، لو عنده زياده كيلوات 10 وفوق، وهل صار لفتره طويله دا يحاول يلا يراجع الطبيب؟ لو راسا اول ما تكون عنده هذه وهو ما محاول يراجع الطبيب.
1: تمام، اول شيء اذا كان عنده زياده وزن غير مفسره تمام. احنا شنو هي زياده الوزن غير مفسره؟ انه المريض خلال 6 شهور زاد 5 كيلوات بدون ما يزيد اكله وبدون ما يقلل نشاطه تمام. يعني وزنه دا يزيد بدون سبب، 5 كيلوات خلال 6 شهور. ذاك الوقت لازم يراجع طبيب غدد حتى يعرف شنو سبب زيادة الوزن هاي. إذا المريض هو عنده مرض السمنة أو زيادة الوزن وده يحاول ده ينزل وزن بأكل صحي ورياضة وماكو فايدة تمام، هم لازم يراجع طبيب الغدد تمام. إذا المريض عنده أعراض أخرى ويا زيادة الوزن أو السمنة، مثلا عنده أعراض خمول الغدة، برودة بالأطراف، امساك، خلينا نقول دوره شهريه غزيره، تساقط شعر غير مفسر، هم لازم يراجع طبيب الغدد. اذا عنده اعراض متلازمه تكيس المبايض تمام، هم لازم يراجع الطبيب تمام. هاي الشغلات الاساسيه اللي لازم يراجع بها الطبيب. او عنده اعراض مثلا مقاومه الانسولين اللي قلنا عليها، شواك اسود، زوائد لحميه، اعراض متلازمه كوشنج اللي هي سمنه وسطيه، الجلد يكون كلش خفيف، يكون عندنا طقع تحت الجلد. هاي الحالات لازم
0: دكتور بعض الحالات، يعني يمكن اني هاي شويه استوقفتني بصراحه وشويه دقت على وتر معين من قلت 5 كيلوات في 6 شهور. لا اني اعرف ناس بشهر يزيد 5 كيلوات.
1: لا هاي لازم فورا يروح على طبيب غدد، لان يعني هاي
0: زياده ناس تشتم القهوة تسمن.
1: لا مو لدرجة. لا هو شوف إنه أي زيادة وزن غير مفسرة، خاصة إنه المريض مثل ما قلت لك وزنه، يعني خلينا نقول أكله ما زايد وحركته ما قلت، يعني ما مفروض يزيد وزنه، لازم يراجع طبيب غدد.
0: لهذا أغلب الأشخاص يقول لك أنا أتمنى أكل مثل ما يأكلون الأضعاف بس ما أسمن. المشكلة إنه فعلًا هو دا يأكل بمقدار مثل الآخرين، لكن إن اللي عنده جسمه طبيعي ده يحرق بشكل طبيعي ده يستفاد من هذا الأكل، والشخص الآخر عنده ده يحرق بكمية أكبر ده يخزن أكثر ده يصرف طاقة أقل في النشاطات، فلهذا ده يزيد وزن.
1: كلش إنه أنت ممكن إنه هذا الشخص عنده مرض هرموني هو مسبب له هاي، خلينا نقول زيادة الوزن على الرغم من الأكل القليل تمام، أو ممكن فقط يكون عنده مرض السمنة اللي هو مرض مزمن، قلنا مرض مزمن متعدد الأسباب، واحد من أكثر الأمراض عنادا تمام. يعني إحنا عندنا السكري مرض يسيطر عليه بسهولة تمام، الضغط يسيطر عليه، الدهون تسيطر عليه، لكن السمنة مرض عنيد جدا تمام.
0: عنيد
1: الدول اللي فيه ده هسه ممكن ورا فترة ما يشتغل عليه. وعندنا مرضى أكل صحي ورياضة ما فات، بدينا لهم على أدوية سمنة ما فات، راح سوى عملية جراحية تحويل مسار نزل وزنه شوي بعدين هم رجع، سمى السمنة معاندة وموجودة هواية حالات، فاضطرينا وراء العملية الجراحية إنه نرجع نعطي أدوية السمنة.
0: أوبا. أيوة. والموضوع هنا أنا هل هذا الخلل هو خلل خلينا نقول صار بالجسم نتيجة أمراض معينة، مثلاً واحد تمرض مثلاً بمرض معين، مثلاً مرة من المرات عدة الصفراء، مرة من المرات صار عدة الزائدة، مرة من المرات الكبد ما انضرب، بعدين لهذا جسمه قام يصير عنده خلل هرموني وبعدين صار عنده السمنة، ولا هي لا السمنة بحد ذاتها بلشت وياه من هو صغير بسبب شيء وراثي؟
1: شوف انت السمنة عندنا اسبابها، اول شيء اكو استعداد وراثي،
0: هاي واحد،
1: اكو شيء اكو سمنة وراثية،
0: العائلة كلها عندها استعداد
1: زيادة وزن او سمنة. ثاني شيء يبدي هنا الأسباب المحيطية تمام. الإنسان هذا ممكن أكله مو صحي هم يسبب سمنة، ما عنده رياضة هم يسبب سمنة. عنده حس حاليا عندنا شيء اسمه endocrine disrupting materials تمام، خلينا نقول المواد اللي تسبب خلل بالهرمونات، مثلا البلاستيك اللي بالمي والهاي والمايكرو وكل الشيء اللي ده نستخدمه، اكو شيء اسمه المايكرو بلاستيك اللي
0: بيدخل الجسم. يعني المواد اللي ده نستخدمها لحياتنا اليوميه قام تتاثر على الغدد مالتنا،
1: تمام،
0: اللي هي من ضمنها البطاله مال المي، ممكن نقول
1: بلاستيك بطاله المي، الشغلات اللي تعلب بها الاكل، خلينا نقول حتى
0: المواعين والقلاصات ديسبوزابل،
1: فرش الاسنان، ممكن
0: فرش الأسنان.
1: خلي لك انه مايكرو بلاستيكس تدخل للجسم، تمام،
0: العلاليق مال
1: كل شيء هذا. ايوه، فهنا أنا هذا واحد. وثاني شيء التلوث البيئي، هم شافوا انه يسبب زياده سم، زياده وزن وسمنه واختلالات هرمونيه، واحنا ما شاء الله علينا بيئتنا كلش ملوثه
0: من دخان،
1: ومن دخان على مصانع،
0: على غبار، على
1: على انه ناس خلينا نقول مدى تهتم بالجانب التخضير والاشجار والتشجير، تمام، هي عوامل متعدده كلش.
0: زين، بالسنوات الاخيره انتشرت اسماء قويه، قبل كنا زينيكال كانوا معترف به من FDA وكانوا يوصون به، كانوا يقولون بس هذا.
1: زين،
0: فالبقيه كان اتذكر حتى بوقتها كان اكو، اذا تتذكر كان ريد كات يعني منافس، وبعدين طلعت ادويه، وبعدين طلع هيدروكسي كات، بعدين طلع بس طبيا قال لك الاورليستات الزينيكال،
1: تمام،
0: والزينيكال هسه مثل ما شرحت قلت هو يقلل النسبه، يعني يمنع امتصاص الدهون، لكن هو انت الدهون اللي عندك اساسا ما يشتغل عليها.
1: شلون ده يشتغل؟ ممكن يشتغل عليها بشكل لا مباشر،
0: انه
1: اذا انت امتصاص الدهون عندك قليل
0: يضطر يطلع من المخ،
1: يستخدم سعرات من مصدر اخر من اللي هي ممكن الدهون اللي بالجسم.
0: اي، واذا احنا عندنا الثيرموستات اللي هو قلت الهايبوثلامس، ده يقول احنا بحاله مجاعه وانا ما افتح المخازن مالي، بس هذا غير فقري يعني صدق يعني هسه يعني تعدك بالمخزن يا اخي، طلع
1: هو قلبه قلب ام بس الطريقه غلط.
0: يا اخي واحنا نريد نصرف حرر لنا اياها. زين، فهذه ضجه صارت، هذه طلع لك منتج قال لك ساكسندا،
1: اي اللي راجلت
0: عافيه ساكسندا، بعدين طلعوا جماعه سكري قال لك هوب يا معودين وين ساكسندا مالتنا جماعه السكري،
1: تمام،
0: احنا ننزل بي سكري، قال لك لا هذا كل شيء، طلعوا جماعه التغذيه قال لك احسن شيء نزل وزن،
1: تمام،
0: ماكو شيء، اسبوعين ثلاثه هوب طب طلع لك اوزمبيك، قال لك أوزمبيك هذا بعد أضبط، رجعوا مع السكري قالوا هذا هم مالتنا اللي حكيهم عليه. آخر شيء
1: المونجارو، هذا مو آخر شيء، آخر شيء إلى الآن،
0: إيه إلى الآن
1: أكو جاي بعد بالطريق،
0: أكو مو
1: واي أكو
0: حلال الله أكبر. زين، هسه هي ساكسندا لو أوزمبيك لو مونجارو،
1: تمام، احنا خلنا نبديها واحدة واحدة، خلنا نبدي من أدوية السمنة القديمة، تمام،
0: اكو هيك يراد لنا اربع حلقات،
1: ايه
0: براحتك ايه براحتك
1: احنا متفقين قبل.
0: يلا اوكي
1: شوف، هي ادويه السمنه القديمه عندنا مثلا الاورليستات، تمام، اللي هي يمنع 30% من الدهون اللي ناكلها تمتصها الجسم فيطلع عن طريق الخروج. الاورليستات مشكلته انه تنزيل الوزن مالته قليل 3 الى 5% على مدى عام، تمام، واعراض الجانبيه كلش مزعجه، تمام، بحيث ممكن تسبب الام بالبطن، إسهال، تغيير بلون البراز، والبراز راح يكون دهني، ومرات ممكن يكون حتى عدم سيطرة على الخروج، تمام؟
0: نعم.
1: هذا واحد. عندنا أدوية أخرى اللي هي النالتريكسون بابروبيون، ما عندنا إياها، عندنا البابروبيون واحدة وممكن يستخدم أوف ليبل خارج السياق، تمام؟
0: هذا المانع الشهية؟
1: هذا إيه، يمنع الشهية، تمام، بس شنو هنا أنا؟ كل هاي الأدوية طبعا تحت إشراف طبي لازم، أوكي؟ عندنا
0: هذا بيه أعراض جانبية
1: ممكن ينزل 8% من الوزن، لكن ما لازم الشخص يكون عنده ضغط، أمراض قلب، يعني يزيد الضغط، يزيد دقات القلب، ممكن يزيد أمراض القلب
0: بخطورة هذه
1: كلش. عندنا التوبيراميت، تمام، والفنتيرامين، التوبيراميت والفنتيرامين، التوبيراميت واحدة موجود، الفنتيرامين ما موجود يمنا، تمام، ممكن هم يستخدم أوف ليبل، لكن هم أعراض الجانبية هواية، تمام، فاستخدامه قليل. اللي يستخدم هنا أنا كل شيء هواية هو الأورليستات والأدوية الأخرى اللي هي ال خلينا نقول ساكسندا، الراجلوتايد أو الأوزمبيك والبيجوفي اللي هو السيماغلوتايد، والمونجارو اللي هو التيرزيبيتايد، تمام.
0: الوقوفي هو نفس الأوزمبيك،
1: هو نفس الشيء، تمام، نحكي عليهن لو بعد،
0: أي.
1: يلا أوكي، اللي راجلوتايد واللي هو هذني طبعا كلهن فكرتهن شغلهن نفس الشيء، أول شيء يروح على المركز الشبع والجوع بالدماغ،
0: نعم،
1: تمام، يخلي انه افرازات هرمونات الشبع تزيد، تمام،
0: يخلي إفراز هرمونات الشبع تزيد،
1: تمام،
0: يعني يخليك تحس شبعان،
1: تمام، وتقلل إفرازات هرمونات.
0: هذا بدنا نحكي على الساكسندا،
1: ساكسندا أوزمبيك أو ساكسندا أوزمبيك أو ويجوفي أو مونجارو،
0: مونجارو، تمام، هذول كلهم نفس الفكرة،
1: نفس الفكرة.
0: مع العلم هم من عوائل شوية باختلاف.
1: الساكسندا وال
0: جي بي ال دولة،
1: اي الساكسندا والاوزمبيك اثنيناتهم جي ال بي 1 ريسبتر اغونست، يحفزون مستقبل واحد اللي هو الجي ال بي 1.
0: اي
1: الترزيبتاد او المونجارو يحفز مستقبلين، الجي ال بي 1 والجي اي بي 2.
0: حلو، اذا هم نفس الفكره، يزيد هرمون الشبع،
1: هذا واحد. ثاني شغله يروح على المعده والجهاز الهضمي، يقلل حركه الاكل بيها، فالاكل يبقى اكثر، تمام. الاكل من يبقى اكثر بالمعده راح تشبع بسرعه، تمام، وراح تجوع متاخر،
0: لانه بعد المعده ما فارغه،
1: تمام،
0: فالمعده ما تحس انه محتاجه شيء، فما تدز للهرمونات البقيه، تقول دز رساله للدماغ خلنا ناكل. حلو،
1: تمام، هذا ثاني. وحتى اكو ابحاث انه تقول انه هذول الادويه تاثر على مستقبلات التذوق باللسان، بحيث انه الاستطعام ما يبقى مثل قبل. يعني انت شهي، احنا الشهية عندنا شهيتين، شهية ناكل حتى نعيش، وناكل لان نحب ناكل، تمام، ناكل حتى نعيش راح يقل لان الاكل يبقى بالمعدة فترة اطول، تمام، وناكل حتى لان نحبه، هو اصلا يشتغل عليه بالمستقبلات الموجودة بالدماغ،
0: هذا يزيد الدوبامين، يخلينا نفرح، ما ادري شنو كذا،
1: فهاي الشغلتين اثنيناتهم يصير تنكبس، تمام، فالمريض يحس
0: بس
1: شبعان.
0: بس هيجي بس هيجي مو حلو، يعني هيجي ما راح تفرح.
1: لا تفرح بشكل ابسط، تمام، قبل ما كنت تشبع تاكل الاخضر واليابس على مود بس شويه تفرح، هسه كميه اكل قليله تخليك
0: تفرح،
1: وتفرح من ينزل الوزن.
0: اوكي، لطيف،
1: تمام. وحتى هسه اكو دراسات انه ادويه الترزيبتايد، اكو دراسات بدوها يستخدموها بالناس اللي عندهم ادمان السجاير والكحول.
0: ها، لطيف، فيخلي ايضا هو ما يدخل، لان هو هذا مرتبط باحساس الشهيه انه مشتهي على مود يفرح. المكافاه والهديه. اوكي، لطيف، زين. بما انه المونجارو يشتغل على ريسبتورات اثنين، على مستقبلات اثنين، يعتبر هو الاقوى في زياده نقصان الوزن
1: في الوقت الحالي؟ نعم، الترزيبتايد او المونجارو او الزيباوند اسمه، تمام، يشتغل على مستقبلين اللي هو الجي ال بي 1 والجي اي بي 1 والجي اي بي. نسبه تنزيل الوزن بالنسبه للمونجارو تقريبا هي 21% من مجموع كتله الجسم،
0: يعني واحد إذا وزنه 100 كيلو راح ينزل 21 يعني كيلو خلال الكورس.
1: أي يعني تصير 79.
0: رقم جميل.
1: كلش. تمام. أوكي.
0: هذه مدة الكورس إيش قد؟
1: على الأقل 4 إلى سنة. لأن هاي.
0: 4 أشهر إلى سنة. سنة.
1: تمام. لأن يعني هي الدراسات سووها كملوا بها بعض الدراسات سنة ونص، بعض الدراسات سنتين.
0: زين دكتور، هسه يسمعنا واحد. يقول دور ايش يحشون بيا عالم عايشين
1: إيه؟
0: 4 أشهر إلى سنة نزل 21 كيلو
1: إيه؟
0: البارحة أنا قاعد ورا ما قلت لك باكر حلقتنا عن أدوية السمنة، فرأسا الانستغرام إيه؟ فلفل عليه كان يتجسس الظاهر على مكالمتنا فطلع لي إعلان أنزلك 20 كيلو ب5 أيام ويرد تدز لك يعني رأسا
1: حق.
0: بس قلت هذا دا يستفزني قبل الحلقة،
1: ما عندي إشكال. شنو يسمي
0: يعني
1: شنو
0: يعني إحنا هنا دا نقول سنة
1: بدوة،
0: ما أعرف يمكن يحرقها قصب عن النار ينزل
1: هم راح ينزل القل
0: شوي شون ينزل.
1: لا، الفكرة هنا أنا. إحنا نزول الوزن مو هدفنا، إحنا نهدف إنه ينزل الوزن ونكسب صحة، تمام، مو أي نزول وزن هذا صحي.
0: ها، إذن أكو أدوية أخرى
1: موجودة
0: أنتم ما تعترفون بها هي تأذي الجسم،
1: تمام، أكو دواء اسمه السيبوترامين، تمام،
0: أي.
1: أكو دواء اسمه اللوركارسرين.
0: هذا شي يسوي؟
1: هذني سحبوهن من الأسواق بالثمانينات وبالتسعينات لأن كانت تسبب أمراض سرطانية.
0: أوبا،
1: فأنت هاي الأدوية اللي تجيك حاليا سليم فيت سليم كات ما أعرف شنو كلهن، يا أما ما تشتغل وخسرت فلوسك وهنا لازم تكون فرحان لأن ما صار بيك شيء، أو تشتغل ولا سامح الله بالمستقبل تسبب لك أورام
0: شرب.
1: فأنت أحمد ربك إنه ما تشتري، وإذا اشتريت أحمد ربك إنه ما نزل لك وزن، يعني ما بيشي
0: إرادة النفاصل بمبر بهرم بمبر. فإذا أكو أشياء تنزل وزن بسرعة لكن نتائجها على المدى الطويل على جسم الإنسان كارثة،
1: خاصة هاي المنحفات والمعرفين
0: المنحفات
1: كلها، يا إما ما تشتغل أو إذا اشتغلت بيها مواد مسرطنة.
0: ومستر حسان فلان أولمبيا ومحمد دشداشة وذول الإعلانات شو اسمه وفلان مدري شنو يطلع يسوي لقاءات وهذا نزلته وهذا نزلته هذا كله باي باي
1: كله باي باي.
0: يا سلام. زين نجي على الأدوية مالتنا اللي هسه حاليا معترف بها.
1: تمام.
0: ساكسندا وزنبك مونجارا.
1: تمام.
0: بغض النظر عندها أسماء ثانية.
1: أي.
0: احتمال بغير دول اللي يسموها ال الويغوبي الباوند أي. أعراضها الجانبية شنو؟
1: أعراضها الجانبية هي أول شيء أنت من قللت حركة الأكل في المعدة إيش راح تحس؟ ممكن تحس غثيان. تمام. لأن الأكل شوي بواقف.
0: أي. الغثيان هو شعور بعدم الراحة واحد نفسه تلعب خلي.
1: تمام. أي. أوكي. أو الارتجاع المرء أنه الحموضة تصعد لي فوق.
0: لأنه باقي بالمعدة الأكل.
1: فإنه الحموضة تبقى أي. فترة أطول.
0: فمن واحد يزيد يخلي فيبقى بالمريء فلهذا ارتجاع يصير.
1: مرات نادرة ممكن خلينا نقول تقيؤ زواع. تمام. ممكن لأن تحرك تقلل حركة الأكل بالأمعاء ممكن تسبب إمساك. تمام. وإذا زيدنا بالأكل ممكن تسبب إسهال.
0: تصير بالعكس.
1: تمام. سبب شيء اسمه سلفر سميل المريض يحس انه عنده تجشؤات عنده تريوعة مثل ريحة الكبريت مثل ريحة البيض الفاسد. تمام. هذا اني كلها اعراض مؤقتة ومع مرور الوقت تتحسن وخاصة اذا المريض التزم بالتعليمات اللي يقول عليها الطبيب من يستخدمه. يعني المريض يجيني على ادوية السمنة واشوفه هو مناسب
0: او مو بس دواء وركوب اكو تعليمات
1: بدون تعليمات راح تكره روحك راح تكره الدواء وراح تعوفه. تمام.
0: كان عندي صديق فد مره خابرني قال لي على ما اعرفك سموري اريد شو اسمه مونجارو. قلت له شلون؟ قال لي ما بعد حبايبك هواي واصدقائك هواي لانه هنا أنا شوي غالي سمعت يجيبون من دبي كذا من شنو يسافون. قلت له ابى اشوف لك طبيبه تغذيه من جماعتنا واذا هذا يعني اتوصله بالش اسمه. قال لي هو طبيب تغذية ويقول لي أكل ولا تأكل وهذا. قلت له سالفة بعد بيعمي فلا أكل تعليمات. إذا
1: تعليمات كل شيء أنا أقول له أول شيء طبعا لازم أخذ منه تاريخ مرضي مفصل حتى أعرف هل هو مناسب إلا لولا هل إنه أكو خلينا نقول شغلات تخليني ما أقدر أستخدمه إله. تمام.
0: موانع استخدام. إذا مو كل الأشخاص يقدرون يستخدمون.
1: أكو موانع استخدام. تمام. أدز فحوصات. تمام. أفحصه سريريا وراها أقول لي يا أبا أنا كتبت لك إياه بس لازم من تأكل تأكل كلش بطيء ما تستعجل بالأكل
0: بطيء.
1: تمام. كل 10 دقائق إلى 15 دقيقة تقوم عن الأكل شوية تتمشى حتى تعرف شبعت لو لا. لأن أنت من تأكل راح تأكل على نفس القياس القديم.
0: أوكي.
1: اللي هو من وصلت الشبع هنا أنت المعدة مليانة ونص.
0: أي يعني أنت متعود دائما تأكل مثلا هذا الحجم هذا الطبق هذا المعون تأكله كله.
1: ده.
0: فإذا أنت أكلت بطيء راح تحس أنه شبعت وأنت بعدك بنص المعدة.
1: إيه؟ تمام. حلو. فلازم تقوم عن الأكل. أقول له أنه بعد الأكل بساعة ماكو تتمدد يا أما قاعد يا أما تتحرك. تمام. قبل النوم بثلاث ساعات ماكو أكل. تمام. باليوم لازم تشرب على الأقل لترين مي.
0: هاي كلها ما حد يقول لك إياها يعني. كلها ما حد يقول لك إياها يقول لك أخذ هاي الأبرة ورأسا تنزل وزن وهذا
1: برقبتي.
0: هاي التعليمات كلها ما
1: برقبتي يقول لك
0: ما علي يقول لك
1: يكون في المشكلة هنا أنا لازم يروح على الطبيب يمي فهو من أنت تروح على شخص مختص يختلف منه
0: واحد يبيع لك
1: بالسوشيال ميديا. تمام.
0: يبيع لك.
1: وثاني شيء أقول له يا أبا أنت الكافيين مو زين لك الشاي القهوة الكولا مو أكثر من كوبين باليوم يعني راح تزيد الأعراض الجانبية
0: من كلهم
1: من كلهم يعني مثلا كوب شاي أو كوب قهوة خلاص
0: هذا
1: سدينا اليوم. تمام. أوكي. الأكل تركز لي على الخضروات والبروتينات. تمام. وتبتعد لي عن الكربوهيدرات والدهون والبهارات.
0: إذن هو مع التزام وحمية غذائية وليس أنه أنت بدون ما تغير أكلك أخذ ال.
1: وأنا حاليا لساتني مو على مدة التأثير يعني بس حتى أقل الأعراض الجانبية. تمام. تمام. وأقول له إذا تريد تستفاد كلش زين لازم يكون عندك رياضة 3 ساعات بالأسبوع.
0: بالأسبوع
1: 3 ساعات.
0: 3 ساعات بالأسبوع مقدور عليه.
1: نص ساعة كل يوم ساعة بين يوم ويوم دوام عندك ما تقدر بالويكند ساعة ونص بساعة ونص. تمام. 3 ساعات حتى تبني لي عضل واللي يروح من الوزن ما يكون عضل يكون بس دهون.
0: حلو.
1: تمام.
0: حلو.
1: أوكي. فتسوي هذني أول 3 أشهر لازم ترجع لي مرة بالشهر، وراها تصير مرة كل 3 أشهر. تمام، حتى أعرف شكوى أعراض جانبية، هل أقدر أزيد الجرعة إليك لولا. تمام، وماكو زيادة جرعة من كيفك. تمام، والله تريد بال يعني خلينا نقول بالعجل تزيد تخسر وزن،
0: فزيد لطقه.
1: اي المشكله هنا، انا عندي اقول للمريض، يقول للدكتور ايش ما نبدي بجرعات 10 ملي جرام او نبدي بجرعات 1 ملي جرام اوزمبيك من اول اسبوع. اقول له يا عيني، تبدي من اوزمبيك 1 ملي جرام ترجع لي بالتهاب بنكرياس، وراح تنحرم من كل هاي الادويه، والادويه اللي تجي وراها مدى الحياه. شكو بدل ما اول اسبوع اصبر شهرين الى ان نوصل ذيك الجرعه.
0: وإذا انضرب البنكرياس احتمال يضرب الأنسولين بعدين.
1: هو إذا لا، إذا هو التهاب متكرر ممكن يسبب يعني سكري. تمام، لكن هو إذا صار بالتهاب بنكرياس هي أحد من موانع الاستخدام، اللي بعدها ما لازم يستخدم أي دواء من عائلة الجيالتي.
0: زين، هسه إحنا خوش مرحلة وصلنا، بدينا نفهم وياك إنه هذه الأدوية وياها لازم التزام بتعليمات معينة ومتابعة. قلنا إحنا هاي الأدوية تقلل الشهية، بس ما قلنا هي تساهم في حرق الدهون بالجسم. لو بس تقلل شهية والجسم هو لازم يحترق، يعني يحرق الدهون مالته.
1: تمام، هو أنت ماكو أي دواء إلى الآن يستهدف حرق الدهون بصورة كاملة. تمام، الترزيبتايد هو يسيد أنه الدم يروح لل

0: مباشر.
1: حاليا ماكو،
0: حاليا ماكو
1: تمام، لكن بمجرد انه المريض يقلل اكله ويزيد رياضه بسبب الدواء تمام، ذاك الوقت الجسم راح يحتاج سعرات حراريه. من وين راح ياخذها؟ من الانسجه الدهنيه راح ياخذها.
0: زين، بهاي الحاله ما راح يشتغل الهايبوثالامس ويقول له ما اعطيه، كان بحاله مجاعه.
1: احنا الهايبوثالامس سادين حلقه، اول شيء يشتغل عليها هاي الادويه هي الهايبوثالامس.
0: اوكي حلو. يعني هو انت من ينطين الشعور بالشبع اني رحت على الهايبوثالامس
1: اول شيء،
0: قلت له شوف الرساله كالتالي، ترى احنا شبعانين
1: معظم الوقت،
0: لا تظل تقول جوعانين وتدوخنا. حلو، فهنا هسه ما راح يقدر يقاوم. زين، يعطينا خمول هاي الادويه تخلينا نحس انه يعني خاملين، لانه احنا بدنا ناكل، هل راح يجينا مرحله خمول ولا هو خمول نفسي واحنا عندنا طاقه نقدر نقوم نتحرك؟
1: تمام، هو ممكن يسبب شويه خمول كاعراض جانبيه، وهذا الشيء مؤقت، مع مرور الوقت راح يتحسن. انت تخيل روحك انت كنت تاكل كميه كلش كبيره، بس انت تاكل كميه كلش صغيره، مجرد انه تشوف اكلك كلش قليل راح نفسيا راح تحس انه هذا الاكل مدري ما راح يكفيني، انا راح يصير عندي خمول وعدم طاقه تمام. فجانب منها نفسي، لكن واحده من الاعراض الجانبيه منها هي الخمول، لكن كلش مؤقت، مع مرور الوقت راح يخف.
0: تمام جدا. نطلع فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ونرجع نكمل وياكم محور حلقتنا لهذا اليوم.
2: على راديو عنكوا 97.7 عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: حكايته. أعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم، وموضوعنا موضوع أدوية السمنة أو أدوية البدانة. هي البدانة لو السمنة دكتورنا
1: نفس الشيء
0: هم اثنيناتهم أعتقد لغة عربية، بس الفرق أعتقد البدانة أكثر من السمنة،
1: وكمصطلح علمي ده يستخدم السمنة.
0: السمنة أي. بس أعتقد لغة عربية البدانة هي. أعتقد أعزائنا المستمعين يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750380 مكعب 3، وعلى الرقم 0773080 مكعب 3. وفي نهاية الحلقة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكة وشارع المنتزه. دكتورنا الغالي، دخلنا وغصنا في موضوع الأدوية هذه وشون تشتغل، لكن اليوم ده تجي أسئلة كثيرة في بالي بعد ما شرحت لنا، وممكن تتداخل ويا الأسئلة اللي أنا محضرها بالإعداد. لكن هل من الممكن أنه واحد يريد يصير أذكى من البقية فيجيب يقول لك أخذ الأوزمبك وخلي ويا المونجارو وأخذ بيناتهم ساكسندا ويلا خلي أحرق دهون، هذا ينزل 10، هذا ينزل 15، هذا ينزل 21%، أنزل وزن أسرع من البقية وأطلع أشطر من عندهم، شنو رأيك؟
1: والله هو يعني ما راح يبقى على وزن، لأن راح يعني أكيد راح يتوفى.
0: فخفخينا صار
1: تمام. أنت عندك 3 أدوية، وأصلا المريض إذا عنده سمنة أصلا هو عنده خطورة التهاب البنكرياس من حد ذاته بدون أي شيء. تستخدم 3 سكسندة يزيد الخطورة مرتين. استخدمت ويا أوزمبيك صارت 3 أضعاف، استخدمت ويا المونجارو صارت 4 أضعاف خطورة.
0: إذا يمنع دمج الأدوية.
1: نقدر نستخدم أدوية السمنة مع بعض، بس لازم ما لازم دوائين من نفس العائلة،
0: لازم غير عائلة.
1: تمام.
0: يعني مو GLP-1 ولا
1: GLP-1 اللي تستخدم.
0: يعني مثلا أورليستات هذا غير عائلة، ممكن نخليه ويا الأوزمبك مثلا.
1: ممكن، لكن هم ما أنصح.
0: هم ما يفضل.
1: تنزيل الوزن مالته مو ذاك اللي يستح يعني.
0: ما تسوى.
1: ما يسوى إنه يزيد أعراض الجانبية للمريض.
0: أي صح، لأن ذاك هم أعراض جانبية مو شوية. فهنا أنا راح يتعب. زين، ببعض الأشخاص يقول لك مثلا، أنت قلت مثلا ليش ما نبدي بجرعة عالية، أكو أشخاص مو

0: شخص انضرب عنده البنكرياس أو صار عنده التهاب البنكرياس.
1: مع الأسف أكو هواية شغلات تصير غير علمية، الناس ما عرف يعني لسبب ما أو آخر يفضل أنه للسهولة أو فتشي يروح يشتريها سوشيال ميديا ويضربها. جاني مريض مشتري الأوزمبيك تمام من السوشيال ميديا وما منطينا أي تعليمات، وأكيد لأنه مو طبيب اللي يبيعه على الأغلب تمام، لأن ماكو طبيب أنه يسوي هيك خطأ كارثي.

0: تقيؤ ورا تقيؤ, بحيث انه ده يقول دكتور ده اتقيؤ بس ماكو شيء ده يطلع تمام.
1: اوكي
0: فحصنا كان عنده التهاب بنكرياس حاد وعجز كلوي حاد تمام. دخل بالمستشفى اسبوع الى ان اموره استعدلت تمام, ووظائف الكلى رجعت للطبيعي بعد اسبوعين. لكن هذا المريض الى ان باقي بحياته ما راح يقدر يستخدم اي واحدة من هاي الادوية او اي دواء بالمستقبل يحتوي على الجي ال تي 1
1: نهائيا, بعد ما يقدر يستخدم ادوية التخسيس
0: ابدا. هاي الادوية من هاي العائلة ما يقدر يستخدمها لانها
1: تعرف يعني هي المشكلة مو بالناس, الناس ترى ما تعرف يعني للامانة يعني الناس ما تدري, الناس دا تدور على حلول وما تعرف وين تروح, ما تعرف شو تسوي حتى تنزل وزن. وعادة ترى اللي يريد ينزل وزن هو صار له مثلا فد 10 سنين دا يدور شلون ينزل وزن, يعني واصله ويا مرحلة انه انا يأس. فمن يشوف اكو شايف انت بالسوشيال ميديا طريقة الاعلان وطريقة التسويق تدخل المرات المشاهد في حالة من الانكونشسنس, يعني شو اقول لك, من اللاوعي انه انا يلا خلاص
0: مره ثانيه يقتنع بالاعلانات
1: مو ده تشوف
0: كلش مقنع زايد عن اللزوم
1: شفت. فيعني ممكن انت توصي
0: الفكره هنا مثل ما قلت المريض مو ذنبه,
1: مو ذنب
0: الحال يعني يحتاج رقابه اكثر على هالشغله,
1: هذا رقابه حتى تمنع الادويه بهاي الطريقه. وناخذ اتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير.
2: هلا دكتور, معك خالد
1: موسى. اهلا وسهلا. هلا استاذ خالد, شلونك عزيزتي, شلون صحه؟ الله يحفظك من نورك, الله يحفظك عزيزي.
2: بالنسبة يعني عندي سؤالين للأخ الدكتور.
1: تفضلي عزيزي.
2: بالنسبة لي أنا, بالنسبة لي يصير عندي دائما مثلا جسمي يشمل مو مثل بالأفلاد, عندي أدوية يعني صرت دسك وأخذت, بس أريد أخذ أدوية مثل الترشيخة شو كلها, سألت الأطباء صيادلة. بالنسبة لي أنا, بالنسبة لي يصير عندي دائما مثلا جسمي يشمل مو مثل بالأفلاد, عندي أدوية يعني صرت دسك وأخذت, بس أريد أخذ أدوية مثل الترشيخة شو كلها, سألت الأطباء صيادلة إنه كل شيء ما عندي, فقط عندي ارتفاع ضغط

0: طويل وكبير عزيزي، اسمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك عزيزي. اي دكتور، خالدة تسأل تقول عندها ديسك وزن دي يزيد،
1: تمام.
0: سألت الأخوة الزملاء الصيادلة قالوا لها عندك ضغط، نخاف ننطيك هذا الدواء.
1: تمام.
0: يجوز بعض الأدوية تأثر على الضغط؟
1: قبل ما أجاوب هذا أحب أقول على شغلة، إنه واحدة من أسباب السمنة هي بعض الأدوية، تمام. هي بعدي طبعا ذكرت نقطة كلش مهمة. تمام. مثلا بعض أدوية اللي تستخدم للديسك وهذني، تمام،
0: تزيد وزن،
1: البريجابالين، الجابابنتين، تمام،
0: صح.
1: بعض أدوية البيتا بلوكرز، تمام. أخذ السؤال بعدين
0: نجاوب.
1: بعدين نجاوب استرحب.
0: أي ناخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو. صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور، شلونك؟
0: يا صباح الأنوار، يا أهلا ومرحبا.
2: أنا رحب بالأخ دكتور.
0: أهلا وسهلا بيك، بس ما تعرفنا على حضرتك.
2: وفاء.
0: أهلا وسهلا وفاء، تفضلي.
2: أنا بعيد أسأل الدكتور، أنا بالنسبة لي ناسمين يعني ضعيفين. بس أنا من الآن بالليل يعني دول رجلي عندي هكذا ينسحب العصب مالتهم بالليل، بحيث وجع فظيع يسويهم، لازم أقوم أقف على حيلي، أدوس علي يلا وفوقهم يلا يدون. هل هذا شيء هاي للشرايين شيء دكتور؟
0: زين، ناخذ شويه بعض المعلومات عن حضرتك. العمر
2: الامر فوق الستين، الامر
0: ربي ربي يعطيك صحه وعافيه. الضغط
1: سكر ودهون
2: والضغط يعني ما عندي شيء قليل بس وقت الازعاج.
0: الدهون عندك ارتفاع بالكوليسترول؟
2: صدق من زمان كلمتوا هاي مع الدهون،
0: يعني معكم
2: حاليا ما عندي
1: سكر،
2: ما أتصور يعني أنا ما هاكل أكل دهن لأن شايل المرارة، ما يصلح لي فما هاكل.
0: سكري عزيزي، أكو سكري ولا ماكو؟
2: لكن أخذت صدق ما السكري دكتور.
1: من تمشين مسافات طويلة يكون عندك ألم بربلة الساق؟
2: أشون دكتور؟
1: من تمشين مسافات طويلة ربلة الساق، المنطقة اللي خلف البطل. الساق يصير بيها ألم؟
2: لا
1: ما يصير بيها ألم.
2: لا بس من أطلع على الدرج، من أطلع على
1: أي؟
2: إيه يعني أشعر رجليك أنه تتقطع.
0: تمام تمام عزيزي، استمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة.
2: دكتور العفو، عندي سؤال لك دكتور إذا أمكن.
0: إيه كلفة وفاء هذا السؤال لك
2: حبيبي. عندي حرقة فظيعة بالنادي، إيش أعمل بالحالة؟ يعني لما أخذ من هذا حب القهوة بتطلع روحي، إيش أسوي بهذه الحالة؟ آكل ما آكل أنا حرقة عندي بالنادي
0: اساسا. كان عندك قرحه قبل؟
2: اكل يعني بالاخص دكتور، بالاخص الاكل يعني مرقه، برتقاله، شربات، هاك الشيء يعني حرقه فظيعه يصير عندي.
0: اوكي تمام عزيزي، تمام، استمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك. شكرا جزيلا.
2: شكرا
0: يا عوري. اهلا وسهلا. دكتورنا الغالي، نروح نجاوب على السؤال القبلة خالد وبعدين نرجع نكمل ويا ست وفاء.
1: مثل بالنسبة للأدوية اللي ممكن تسبب سمنة قلنا البريجابالين، الجابابنتين
0: اللي هي أدوية مال مال الديسك،
1: أدوية البيتا بلوكر اللي نكتبها للقلب أو للضغط، بعضها تسبب هذا. مضادات الاكتئاب، مضادات الذهان هم ممكن تسبب، يعني هواي أدوية أكو. فأنت إذا عندك سمنة وتروح على طبيب على مودة، ذكره بأدويتك حتى يشوف يا دواء يسبب سمنة أو زيادة وزن، حتى يبدل لك يا إذا بي مجال إنه يتبدل. تمام
0: دكتورة هذه
1: شكو.
0: سوري شباب، بس هو مادام بودكاست فاني راح أحكيها، راح أسولفها مثل ما أسولف وياهم عادي. ذكرني بمحمد سعد من يقول أنا ناصر لبخة. يعني هي ويكف فيه، هي دوخة أصلاً نوب أدوية شو اسمه فوقها، فراح تصير
1: عارف والله. بس هو تاريخ هنا هذا اللي يهم، إنه أنت تروح على طبيب
0: للمرض. لا هذا لازم يتفرغ لك،
1: أي
0: يعني عب كل شيء،
1: مو شيء
0: يعني هذا لازم بيفصل، هذا يسوي كذا وهذا ينزل كذا، إذا هذا إيه يعني يعني جداول.
1: أي وأكو أدوية بدائل لها، يعني نقدر نبدل.
0: أي يقدر يبدل
1: كلش، بس أكو أدوية لا ذاك الوقت ما نقدر عليها.
0: تمام.
1: هذا بالنسبة لل قايلين لها إنه أدوية السمنة ما تفيد شخص عنده ضغط، لا بالعكس، هاي الأدوية القديمة اللي حكينا عليها النالتريكسون بابروبين، تمام. أوكي. لكن أدوية السيماغلوتايد، الليراغلوتايد، التيرزيبوتايد بالعكس تنزل الضغط.
0: نزل الضغط.
1: نعم بحد ذاته. يعني ما له علاقة بش قد ينزل وزن، بس ينزل الضغط 3 إلى 5 درجات. يعني

0: خلينا نقول عامي نص درجه ينزله.
1: حلو.
0: تمام. وشغله ثانيه انه مع نزول الوزن السيطره على الضغط يكون اسهل. تمام.
2: اي طبعا.
0: بس لازم اكيد تحت اشراف طبيب، ما لازم تستخدمها مباشره بروحها. بالنسبه للاكلات اللي تسبب قولون عصبي، القولون العصبي مو بس اكل، انت قلتي ما عندك ستريس، اوكي على عيني وعلى راسي، لكن النوم لازم يكون متعدل، لازم يكون عندك رياضه، انت عندك
2: هذا سؤال الاخت وفاء
0: ست خالده،
2: السؤال الثاني ما كان مالك
0: اي قولون العصبي.
2: نعم نعم.
0: لازم نضبط الاكل تمام. صح. بس ويا نضبط النوم 7 إلى 9 ساعات باليوم، يكون عندنا رياضه 3 ساعات بالاسبوع، هي عندها ديسك ممكن تروح مسبح مرتين بالاسبوع ساعه ونص بساعه ونص، راح يفيد الديسك مالتها، راح ينزل الوزن شويه، راح يتحسن المزاج والنوم. نعم. وراح يتحسن القولون العصبي وياه. بالنسبه للاكل اكو شغلات هي خطوط عريضه، احنا كل مريض قولون عصبي لازم يبتعد عنها، مثلا البصل، الثوم، الافوكادو، الشغلات الدهينه، البهارات اللي هوايه، شغلات التقلاب طبعا خير الله كثير، خير الله كثير، قول يا الله
2: يا معود. خير الله ظلون تحشون بهاي الادويه الاكلات، تقول لي اكل صحي واكل صحي عشان نعمه الله شامه المكل شوفان وقرقير وبروكلي الله يخليك، انت تعرف هذا البروكلي شنو طعمه؟
0: والله ما قال
2: بس توصفوا للعالم
0: البروكلي بالمناسبه يزيد القولون،
2: ما اعرف بس يعني جماعه
0: انا اقول الشغلات اللي تبتعد عنها تمام، التقلا، الافوكادو، البصل، الثوم، الصوص، والبهارات الهوايه تمام، وتشوف روحها عدا عن هذني شكو اكله تسبب لها عدم راحه تقلله تمام. ورياضه اكيد اهم شيء. نجي على ست وفاء، اول شيء هذا الالم اللي اذا تقولين عليه ممكن يكون نقص فيتامين دي، ممكن يكون نقص فيتامين بي 12، ممكن يكون نقص مغنيسيوم، خاصه انه عندك ارتجاع وتاخذين ادويه مع المعده، هذا اللي يسبب نقص بي 12 ونقص مغنيسيوم تمام. وممكن هم ثاني يكون مشكله بالشرايين، خاصه انت اذا تقولين من تقعدين وتتمشين عليه يتحسن، فالافضل انه تراجعين طبيب تمام اختصاص باطنية قريب عليك، حتى أخذ منك تاريخ مرضي مفصل، تأخذين وياه فحوصاتك القديمة، حتى إذا احتاج فحوصات أخرى يدزج إياها، وعلى ضوءها توصلون إلى تشخيص وعلاج. بالنسبة للحرقة شغلات خلينا نقول أهم شيء هي تغييرات أسلوب الحياة، نرجع نقول أكل صحي من ناكل، لازم أكلنا يكون كلش بطيء ما نستعجل به، نشرب مي 3 لترات باليوم، الكافيين والنيكوتين نبتعد عنه، من النام لازم يكون مكان راسنا أعلى من باقي الجسم، ملابس ضيقة لازم نبتعد عنها، الرياضة كلش ضرورية.
2: لا دكتور هسه أنت بسرعة قمت تمشي شغلت التيربو يعني الجسم أعلى من الباقي أثناء النوم.
0: أي لازم أنت شوفي شغلة فيزيائية، أنت إذا جسمك أكو بي سلوب راسك يعني أعلى من المعدة الحمض ما راح يصعد لي فوق.
2: زين
0: تمام.
2: بس شلون ينام؟
0: سهلة، مخدتين خلال واحد، أو السرير إذا هو سرير يحط شيء كاشية هالقدرها فتنط سلوب خلاص، حتى لو سلوب بسيط يعني
2: سلوب بسيط يعني يرفع، المهم الجذع
0: يكون
2: شوية أعلى،
0: الرأس يكون أعلى من باقي الجسم
2: من باقي. أوكي تمام.
0: أوكي. زين. ورياضة أكيد تمام، بس
2: اللي هي شنو الرياضة؟
0: مشي، سباحة، ركض، بس نبتعد عن أي رياضة تزيد الضغط على البطن، مثلا رفع ساق، رفع جذع، تمارين بعدها نبتعد عنها.
2: إذا خلينا نقول التمارين الكارديو مسموحة،
0: مسموح.
2: اللي هي التمارين اللي كنا قبل نسميها السويدي أو الإحماء، هاي تمارين حلوة
0: كلش أوكي. تمام.
2: لكن رفع الأثقال، الجم، الكبل، هذا
0: رفع الأثقال أوكي، بس ما يكون أي شيء سبب ضغط على المعدة البطن.
2: حلو.
0: وهمة النوم الصحي 7 إلى 9 ساعات، ونبتعد عن القلق هم
2: لازم بوقت الليل 7 إلى 9 ساعات
0: يفضل هاي 7 إلى 9 ساعات يكون يعني أكثرها بين 10 و6
2: 10 و6
0: تمام. يعني إذا نام مثلاً بال 12 لل 8 أوكي، 12 للـ7 أو مثلاً 10 للـ5 أو للـ6
2: هذا الوقت الأفضل،
0: أحسن مو إنه ينام لي بالـ6 لل
2: للثنتين الظهر.
0: إيه ثنتين يقول لي أنا نام 8 ساعات، لا أنت ما نام 8 ساعات
2: ما تكون نفس جودة النوم
0: أكيد.
2: تمام. زين كملنا الإجابات على الأسئلة مع المتصلين أعتقد. أوكي تمام تمام، وإذا ناسين شيء يدزون يذكرونا الجماعة. زين هسه احنا عندنا قلنا الادويه تؤثر على الشهيه وممكن بطريقه غير مباشره تؤثر على حرق الدهون.
0: تمام.
2: زين هنا نجي نقول الاعراض الجانبيه على المدى الطويل ممكن ان تؤدي الى امراض معينه ولا تقتصر على هالاعراض اللي قلتها اللي هي خلينا نسميها اعراض ثانويه، يعني احساس بلعبان نفس، امساك، مرات اسهال، اكو شيء ممكن يسبب لنا.
0: تمام. هي ممكن تسبب التهاب بالبنكرياس، تمام، لكن احنا خلينا نحسبها صح. اذا المريض عنده سمنه وما يستخدم هاي الادويه، يصير عنده التهاب بنكرياس لو يستخدم عنده سمنه ويستخدم هاي الادويه. المريض اللي عنده سمنه وما يستخدم هاي الادويه احتماليه انه يصاب بالتهاب البنكرياس اكثر. تمام، ف خلينا نقول هذا العرض الجانبي نقدر نتغاضى عنه. تمام،
2: اذا هي استخدامها ممكن يسبب ولا استخدامها الطويل ممكن؟
0: لا، استخدامها بصوره خاطئه يسبب. استخدامها بصوره صحيحه بتدرج صحيح نادر جدا،
2: نادر جدا. تمام.
0: تمام. يكون عندنا حصب المراره. تمام، وهذا الشيء حصب المراره يصير مع اي طريقه نزول وزن، كل نزول وزن باي طريقه كانت، سواء اكل صحي ورياضه، ادويه، عمليات جراحيه، ممكن يسبب حصب المراره. تمام، ممكن يسبب خلينا نقول نوع من انواع خلينا نقول العمى اسمه الانايون. تمام، لكن
2: يا ستان يا
0: رب يخرف وياك وياك، بس السمنه تسبب الانايون كلش اكثر من هاي الادويه.
2: اصلا
0: يعني اذا عالجنا السمنه بهاي الادويه نقلل خطورتها اصلا.
2: اوكي،
0: تمام،
2: زين.
0: هذا نادر جدا جدا،
2: نادر جدا.
0: تمام،
2: بس يعني
0: موجود،
2: يعني لازم واحد يدير باله. اذا مو هو هذا الدواء اللي يوصلون به فاحنا ناخذه.
0: لا لا اكيد، يعني كل مريض اقول له
2: متابعة.
0: كل مريض اقول له قبل ما
2: نجي. اذا اجينا نريد نقول من هم الاشخاص الذي يمنع عنهم الدكتور سمران حسن زنجنة هذه الادويه، يقول لهم انتم ما يصير تاخذون هاي الادويه.
0: تمام، اي مريض هو او عائلته عنده نوع واحد من انواع سرطانات الغده اللي هو سرطان الغده المدلري ثايرويد كانسر. تمام، إذا هو أو أحد بعائلته عنده هذا النوع من السرطان أكيد ما نستخدمه.
2: أوكي.
0: تمام، لأن بالتجارب السريرية اللي صارت على الجرذان، تمام، تجارب ما قبل البشر خلينا نقول،
2: نعم نعم،
0: شافوا أنه الجرذان صارت عندهم أورام بالغدة بالمدلل الثايرويد كانسر.
2: نعم،
0: بس بالتجارب السريرية بالإنسان وتجارب ما بعد التسويق إلى الآن ماكو أي حالة بالعالم سببت سرطان بالغدة درجة.
2: بس هو أكو احتمال ما دام
0: ما طول بالهاي موجودة بالجرذان صارت ممكن كل شيء يصير. تمام
2: جماعة.
0: أوكي، لكن إلى الآن صار لنا شكر على هاي الأدوية 13 سنة صار لنا. تمام، لأن بالبداية استخدمنا أهل السكر ماكو أي حالة مثبتة أنه هاي الأدوية سببت سرطان المدلل ثايرويد كانسر. هذا واحد. الشغلة الثانية اللي خلينا نقول عدها حمل ما لازم تستخدم أكيد.
2: نعم،
0: المرضعة ما لازم تستخدم أكيد.
2: حلو.
0: تمام، اللي صار بي قبل التهاب بالبنكرياس ما لازم يستخدمه أكيد. تمام، وأنا عندي خلينا نقول فئة أخرى. تمام، مو ما أستخدمها لكن استخدمها بحذر كلش مع متابعة أكثر.
2: نعم،
0: اللي هم عندهم حصب المرارة قبل ما يستخدموا.
2: حصب المرارة،
0: أي اللي عندهم حصب المرارة هذولا أني أقول لهم أنه راح أبدي وياك. بس إذا أنت مصر على الموضوع وحاول أنه ألقى أي طريقة أخرى، بس إذا ماكو أي طريقة أخرى نقول له راح نبدي ومتابعة كلش لصيقة، صارت عندك أي أعراض ترجع لي.
2: زين، سؤال سريع قبل ما نختم هذا الجزء من حلقتنا لهذا اليوم، هل ممكن بعد استخدام هذه الأدوية وانتهاء من الكورس مالتها أنه يرجع وزن الجسم يرتفع مرة أخرى؟
0: هاي الأدوية ما عدها كورس، السمنة مرض مزمن ويحتاج علاج مزمن، وما لازم نوقف هاي الأدوية. وإذا أنت ناوي تستخدم هاي الأدوية لوقت معين وتقطعها لا تستخدمها، لأن الوزن راح يرجع.
2: حبيب قلبي
0: بسم الله.
2: شكرا جزيلا على إجاباتك دكتورنا الغالي. احنا يدوب مشينا بعشر أسئلة، عن محضرة 33 سؤال، فلازم نكمل في حلقة أخرى لأنه الموضوع بعد ما انتهى، بعد أكو كثير تفاصيل عن الوزن، عن زيادة الوزن، عن نقصان الوزن، راح نحكي بعدين بتفاصيل أخرى، بس اليوم نكتفي بهذا القدر. دكتور تسحب لنا من إيدك الطيبة الكريمة واحد من هاي الأسماء اللي راح نشوف منو فائز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر.
0: رحاب،
2: ست رحاب فازت ويانا، وألف مبروك. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا الدكتور سمران حسن زنجنة، اختصاص الباطنية والقلبية، صاحب التخصص الدقيق في أمراض الغدد. بصراحة أمتعتنا اليوم، حلقة مليانة بالمعلومات. أني بالنسبة لي من المواضيع الجدا معقدة أنه أفهم هاي الأمور، ورح أجيب مجموعة كبيرة من الأسئلة بالحلقة القادمة. دكتور جاهزين إن شاء الله؟ جاهزين إن شاء الله حتى نفهم بالتفصيل الممل هذا الموضوع. أعزائنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور سامر دديدة، في أمان الله.
0: السلام.

بار سردلم سماكا لجيان روحم رهاكا كتقوي لبرتي اوا كل كولنا بريدل دفري برو امينتي

برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بمشاركة حزبية وحكومية وجماهيرية، وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، نظم المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أطراف أربيل عصر الاثنين الموافق الأول من حزيران 2026 مهرجانا خاصا على حدائقه. تضمن الحفل كلمات وعروض قدمها أطفال الروضات والمدارس المشاركة بلغات مختلفة، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية والرسم على الوجه، ما أسهم في تنمية الوعي المجتمعي والمهارات الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.
1: طبعا أي فيستيفال كما دخلت صراحة خاندي مفصخانة، لأن الليث بش من طيمندي طيمانة ومغملاخة ديالة زورة إديو كيبوخ أمروخ تاكلو ناشي بأنه يالا زورا يعني مستقبل دينا نيلي وبصخلا نقاود راديو عنكاوة وجهات إعلامية أوي على شاوقلو تسليط الضوء دكود لي من دي إن شاء الله بصخي كل علمه ومستمر باوجي فيستيفال وعنكاوة بمسقلة بيال زورة طيمان ومبدعين. رفيق عنا مسؤول إعلام الثقافة مركز أكاديمي الاجتماعي.
2: نحب أن أول شيء نشكر المركز الأكاديمي ونشكر مديرية تربية أطراف أربيل على دعوتهم لنا وعلى جهودهم الدائمة الموجودة ويانا في سبيل أنه نرتقي بالمستوى التعليمي. وطبعا هذا المهرجان يجمع جميع المدارس بفئاتهم بأعمارهم حتى نقدم شيء ولو قليل للطفل، لأن الطفل هسه هو أهم شيء ركيزة المستقبل، هم الجيل اللي راح يبني البلد اللي إحنا بيه واللي يستاهل كل خير. روعة شوريس مديرة مدرسة ميرفا الدولية.
3: كبيرة هاي مسيمة إدارة مركز الأكاديمي قدي مهرجان وقدي كرنفال كمودي لقاتد أني على زورة ما تدعنكاوة كبيرة بصخلو كبيرة ونسلو قاو دي مهرجان وإن شاء الله شات أخرتا بش مهرجان بش رابها وإماتا بش قلق هاي قاو وهاي تنو بسيمة. عدنان يعقوب مدير حامرابي ابتدائية.
4: فيديو يوم أبريشيل مكلو يماتا دي اليوم التصخوف ديار زورد كل علماء باي مناسبة مبرخن كله نيالة عين دي الوردة أي قنثة وردة خاين بابا ويما بصيخي لقاولين آنو بير دي دانيلو حسكو دا من مريا نطريلو هاوي خبيرة طاوة قاود أي دوني وشكر خصان تركادمي قبل قاد أي حفلة تتهودة مبصخ يالد ماثة دي دانو ليه فرق جاواس من شلمان ومن سوراي من كله ومشيرو كله بيب صغوفة طيب من دي كبيرة هاوية بس انت سنتر اكاديمي وعزيزة فابيان اخلن لبي انا دائما هذا غاوي هر القامة وان شاء الله بيجي القامة راديو عنكاوة طبعا والنعم.
5: اليوم احنا صراحة كلش فرحانين، بنتي طبعا مشاركة بهذا المهرجان الحلو باسم مدرسة حمورابي فيرونيكا ماجد. شكرا لكم.
6: هلا ودخيتون، أنا صاحبة مشروع اكسسوارات اتيك بلخة بصرشني، مشركتين اديو بعيد الطفل قاعد مركز الأكاديمي وكبيرة بصيخة وخ اديو لأن علمود أطفال آخذ بصفوثة وألعاب وكل من دي وشكرا.
7: مرحبا، أنا سوزان قرخانيان، شاركت اليوم بمهرجان الطفل. عندي مشروع من البيت، مشروع مال حلويات مسوية وهي قدامكم دونات خشخش كازانوفا تشيز كيك كيك وكراميل، يعني اتمنى تذوقون وان شاء الله صحة والسلامة لجميع الأطفال وموفقين للجميع. Thank you.
8: طبعا يوم الطفل هو يوم يعبر به الطفل عن مشاعره ويستمتع بينه ويحس بالراحة ويحس انه له يوم والناس تقدره، ويوم الطفل ويوم كلش حلو هسه استمتعنا نحن والعائلة جدا استمتعنا.
0: طيب شلون شفت الأجواء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلوة الأجواء وشكرا لكل الكادر اللي سوى هاي الحفلة.
0: شكرا.
8: عفوا.
0: كما تخلل المهرجان توزيع الشهادات التقديرية للجهات المشاركة والهدايا للأطفال المشاركين. لراديو عنكاوة فابيان نويل.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: دكشميتون الراديو عنكاوا
2: من مذيتا نحبي وتعنكاوا

0: بمشاركة حزبية وحكومية وجماهيرية وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، نظم المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أطراف أربيل عصر الاثنين الموافق الأول من حزيران 2026 مهرجانا خاصا على حدائقه. تضمن الحفل كلمات وعروض قدمها أطفال الروضات والمدارس المشاركة بلغات مختلفة، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية والرسم على الوجه، ما أسهم في تنمية الوعي المجتمعي والمهارات الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.
1: طبعا أي فيستيبال كما دخل بصراحة خاندي مفصخانة، لأن ليت بش من دي طيمانة ومغملاخة يا لزورة ادي كيبوخ امرخ تاكلو ناشي بانه يالا زورا يعني مستقبل دينا نيلي وبصخلن قاود راديو عنكاوة وجهات اعلامية اوي على شاوقلو تسليط الضوء دكود لي من دين ان شاء الله بصي كل علمه ومستمر باوجي فيستيفال وعنكاوة بمسقلة بيال زورة طيمان ومبدعين. رفيق عنا مسؤول اعلام الثقافة مركز اكاديمي الاجتماعي.
2: نحب انه اول شيء نشكر المركز الاكاديمي ونشكر مديرية تربية اطراف اربيل على دعوتهم لنا وعلى جهودهم الدائمة الموجودة ويانا في سبيل انه نرتقي بالمستوى التعليمي. وطبعا هذا المهرجان يجمع جميع المدارس بفئاتهم باعمارهم حتى نقدم شيء ولو قليل للطفل، لان الطفل هسه هو اهم شيء ركيزة المستقبل، هم الجيل اللي راح يبني البلد اللي احنا بيه واللي يستاهل كل خير. روعة شوريس مديرة مدرسة ميرثا الدولية.
3: كبيرة هاي مسيمة إدارة مركز الأكاديمي قدي مهرجان وقدي كرنفال كما ودي لقاتد أني على زورة ما تدعنكاوة كبيرة بصخلو كبيرة ونسلو قاوة دي مهرجان وإن شاء الله شات أخرتا بشخة مهرجان بشرابها وإماتا بشقلق هاي قاوة وهاي تنو بسيمة. عدنان يعقوب مدير حامرابي ابتدائية.
4: فيديو يوم أبريشيل مكلو يماثا دي اليوم تبصخوف ديار زورد كل علماء باي مناسبة مبرخن كله نيالة عين دي الوردة أي قنثة وردة خاين بابا ويما بصيخي لقاولين آنو بير دي دانيلو حسكو دان من مريا نطريلو هاوي خبيرة طاوة قاود أي دوني وشكر خصان تركادي قبل قاد أي حفلة تتهودة مبصخ يالد ماثة دي دانو ليه فرق جاواس من مشلمان ومن سوراي من كله ومشلو كله بيب صخوفة فايب من دي كبيرة هاوية بس انت سنتر اكاديمي وعزيزة فابيان اخلن لبي انا دائما هذا هاو هر القامة وان شاء الله بيعش القامة راديو عنكاوة طبعا والنعم.
5: اليوم احنا صراحة كلش فرحانين، بنتي طبعا مشاركة بهذا المهرجان الحلو باسم مدرسة حمورابي فيرونيكا ماجد. شكرا لكم.
6: هلا ودخيتون، أنا صاحبة مشروع اكسسوارات اتيك بلخة بصرشني مشركتين اديو بعيد الطفل قاعد مركز الأكاديمي وكبيرة بصيخة وخ اديو لأن علمود أطفال آخر بصخوثة وألعاب وكل من دي وشكرا.
7: مرحبا، أنا سوزان قرخانيان شاركت اليوم بمهرجان الطفل. عندي مشروع من البيت، مشروع مال حلويات مسوية وهي قدامكم دونات خشخش كازانوفا تشيز كيك كيك وكراميل، يعني أتمنى تذوقون وإن شاء الله صحة والسلامة لجميع الأطفال وموفقين للجميع. Thank you.
8: طبعا يوم الطفل هو يوم يعبر به الطفل عن مشاعره ويستمتع بينه ويحس بالراحة ويحس أنه له يوم والناس تقدره، ويوم الطفل ويوم كلش حلو وهسه استمتعنا نحن والعائلة جدا استمتعنا.
0: طيب شلون شفت الأجواء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلوة الأجواء وشكرا لكل الكادر اللي سوى هاي الحفلة.
0: شكرا.
8: عفوا.
0: كما تخلل المهرجان توزيع الشهادات التقديرية للجهات المشاركة والهدايا للأطفال المشاركين. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شقد بدونك عالمي اسود انا اللي يهز جبال مثل الخيط جاي انشد.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وشجرة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة. دكشميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شاوتشي بوينت شا.